تطوير مدينة بابل الهوى الصناعية بإدلب. بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبد الحنان الاثنين 22 من حزيران مع وفد من شركة إسراء التركية سبل تطوير وتأهيل مدينة بابل الهوى الصناعية في محافظة إدلب، وتناول الاجتماع آفاق التعاون في تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية الصناعية وتطوير الخدمات والمرافق الإنتاجية واستقطاب الاستثمارات بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة. وأكد الجانبان أهمية دعم البيئة الاستثمارية في المدينة الصناعية التي تعد من أبرز المراكز الصناعية في شمال إدلب. وزير الطوارئ السوري يشارك في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام بجنيف. شارك وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الاثنين 22 من حزيران في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة جهات دولية مانحة وشركاء مختصين بهذا الملف. وأكد الصالح أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية عليا نظرا لما تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة من تهديد لحياة ملايين السوريين، مشددا على أن العودة الآمنة للنازحين واللاجئين وإعادة الإعمار تتطلب إزالة هذه المخاطر. وأشار إلى إنشاء مركز وطني موحد للأعمال المتعلقة بالألغام بهدف تعزيز التنسيق وتسريع جهود إزالة الألغام في سوريا. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على يوسف خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية الاثنين 22 من حزيران القبض على المدعو يوسف أحمد خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال عهد النظام البائد. وأوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات كشفت مشاركته في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة وتورطه في إحراق منازل النازحين، إضافة إلى ظهوره في تسجيلات مرئية إلى جانب جثث شهداء خلال معارك التحرير. وأكدت الوزارة إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بالانتهاكات المرتكبة بحق السوريين. لجنة الكسب غير المشروع السورية سرية التحقيق وحماية الخصوصية مبدأ أساسي في عمل اللجنة. أكدت لجنة الكسب غير المشروع في سوريا الاثنين 22 من حزيران أن سرية التحقيق وحماية الخصوصية تمثلان مبدأ أساسيا في عملها، وذلك تعليقا على ما يتداول من تسريبات ومعلومات غير مكتملة حول بعض الملفات الجارية. وأوضحت اللجنة أن موقعها الرسمي ووكالة سانا هما المصدر الحصري للإعلان عن النتائج النهائية بعد استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن الإجراءات التحفظية لا تعني الوصول إلى نتائج نهائية، وشددت على أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية معقدة
بالتنسيق.

مع الجهات المختصة مع الحرص على حماية المال العام واستمرارية عمل المؤسسات والخدمات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العارضة بريف درعا الغربي،

0: شمال قرية معرية. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. إطلاق مشروع لتأهيل وتزفيت شوارع مدينة الباب بريف حلب الشرقي. أطلقت إدارة منطقة الباب بريف حلب الشرقي الاثنين 22 من حزيران مشروعا لتأهيل وتزفيت شوارع المدينة ضمن خطة خدمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان. ويتضمن المشروع أعمال تزفيت وصيانة للطرق وتأهيل الأرصفة وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في عدد من المواقع بهدف تسهيل حركة النقل والتنقل وتعزيز السلامة المرورية. وأوضح مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي أن المشروع جاء بعد دراسة شاملة أجريت خلال الأشهر الثلاثة الماضية لمعالجة التدهور الذي أصاب شبكة الطرق خلال السنوات الماضية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سلام، موقف الشرع وضع حدا للافتراضات المضللة حول نوايا سوريا تجاه لبنان. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاثنين 22 من حزيران أن تصريحات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بشأن لبنان وضعت حدا للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات دمشق تجاه بيروت. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سلام مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس التعاون والمصالح المشتركة. وكان الرئيس الشرع قد شدد في مقابلة تلفزيونية على أن سوريا لا تنوي إلا الخير للبنان وأنها مستعدة للحوار مع الجميع، مؤكدا أن الحل في لبنان لا يكون بالحرب. وزارة الزراعة السورية تبحث مع وفد تركي توسيع التعاون الزراعي والتجاري. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الأحد 21 من حزيران في دمشق مع وفد برلماني واقتصادي تركي سبل تطوير التعاون الزراعي والاقتصادي بين سوريا وتركيا وتعزيز تبادل الخبرات والمنتجات بما يخدم مصالح البلدين. وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مشيرا إلى مشروع لتأسيس شركة قابضة في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن مع توجه لجذب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه أعرب الوفد التركي عن استعداده لدعم التعاون وتوسيع النشاط الاقتصادي بين الجانبين بما يعزز فرص الاستثمار في السوق السورية. نائب وزير الاقتصاد السوري يبحث مع شركة إسراء التركية تطوير مدينة باب الهوى الصناعية بإدلب. بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبد الحنان الاثنين 22 من حزيران مع وفد من شركة إسراء التركية سبل تطوير وتأهيل مدينة باب الهوى الصناعية في محافظة إدلب، وتناول الاجتماع آفاق التعاون في تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية الصناعية وتطوير الخدمات والمرافق الإنتاجية واستقطاب الاستثمارات بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة. وأكد الجانبان أهمية دعم البيئة الاستثمارية في المدينة الصناعية التي تعد من أبرز المراكز الصناعية في شمال إدلب.

وزير الطوارئ السوري يشارك في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام بجنيف. شارك وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الاثنين 22 من حزيران في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة جهات دولية مانحة وشركاء مختصين بهذا الملف. وأكد الصالح أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية عليا نظرا لما تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة من تهديد لحياة ملايين السوريين، مشددا على أن العودة الآمنة للنازحين واللاجئين وإعادة الإعمار تتطلب إزالة هذه المخاطر، وأشار إلى إنشاء مركز وطني موحد للأعمال المتعلقة بالألغام بهدف تعزيز التنسيق وتسريع جهود إزالة الألغام في سوريا. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على يوسف خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية الاثنين 22 من حزيران القبض على المدعو يوسف أحمد خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال عهد النظام البائد. وأوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات كشفت مشاركته في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة وتورطه في إحراق منازل النازحين، إضافة إلى ظهوره في تسجيلات مرئية إلى جانب جثث شهداء خلال معارك التحرير. وأكدت الوزارة إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بالانتهاكات المرتكبة بحق السوريين. لجنة الكسب غير المشروع السورية سرية التحقيق وحماية الخصوصية مبدأ أساسي في عمل اللجنة. أكدت لجنة الكسب غير المشروع في سوريا الاثنين 22 من حزيران أن سرية التحقيق وحماية الخصوصية تمثلان مبدأ أساسيا في عملها، وذلك تعليقا على ما يتداول من تسريبات ومعلومات غير مكتملة حول بعض الملفات الجارية. وأوضحت اللجنة أن موقعها الرسمي ووكالة سانا هما المصدر الحصري للإعلان عن النتائج النهائية بعد استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن الإجراءات التحفظية لا تعني الوصول إلى نتائج نهائية، وشددت على أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية معقدة بالتنسيق مع الجهات المختصة مع الحرص على حماية المال العام واستمرارية عمل المؤسسات والخدمات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العارضة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين 22 من حزيران داخل قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي عبر قوة مؤلفة من 3 آليات ونحو 20 جنديا. وبحسب مصادر محلية وصلت القوة إلى منطقة بئر بلال الغبيط وأقامت حاجزا مؤقتا استمر قرابة ساعة قبل أن تنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة عبر الطريق الزراعي.

0: ويتضمن المشروع أعمال تزفيت وصيانة للطرق وتأهيل الأرصفة وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في عدد من المواقع بهدف تسهيل حركة النقل والتنقل وتعزيز السلامة المرورية. وأوضح مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي أن المشروع جاء بعد دراسة شاملة أجريت خلال الأشهر الثلاثة الماضية لمعالجة التدهور الذي أصاب شبكة الطرق خلال السنوات الماضية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سلام، موقف الشرع وضع حدا للافتراضات المضللة حول نوايا سوريا تجاه لبنان. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاثنين 22 من حزيران أن تصريحات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بشأن لبنان وضعت حدا للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات دمشق تجاه بيروت. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سلام مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس التعاون والمصالح المشتركة. وكان الرئيس الشرع قد شدد في مقابلة تلفزيونية على أن سوريا لا تنوي إلا الخير للبنان وأنها مستعدة للحوار مع الجميع، مؤكدا أن الحل في لبنان لا يكون بالحرب. وزارة الزراعة السورية تبحث مع وفد تركي توسيع التعاون الزراعي والتجاري. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الأحد 21 من حزيران في دمشق مع وفد برلماني واقتصادي تركي سبل تطوير التعاون الزراعي والاقتصادي بين سوريا وتركيا وتعزيز تبادل الخبرات والمنتجات بما يخدم مصالح البلدين. وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مشيرا إلى مشروع لتأسيس شركة قابضة في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن مع توجه لجذب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه أعرب الوفد التركي عن استعداده لدعم التعاون وتوسيع النشاط الاقتصادي بين الجانبين بما يعزز فرص الاستثمار في السوق السورية. نائب وزير الاقتصاد السوري يبحث مع شركة إسراء التركية تطوير مدينة باب الهوى الصناعية بإدلب. بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبد الحنان الاثنين 22 من حزيران مع وفد من شركة إسراء التركية سبل تطوير وتأهيل مدينة باب الهوى الصناعية في محافظة إدلب، وتناول الاجتماع آفاق التعاون في تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية الصناعية وتطوير الخدمات والمرافق الإنتاجية واستقطاب الاستثمارات بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة. وأكد الجانبان أهمية دعم البيئة الاستثمارية في المدينة الصناعية التي تعد من أبرز المراكز الصناعية في شمال إدلب.

وزير الطوارئ السوري يشارك في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام بجنيف. شارك وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الاثنين 22 من حزيران في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة جهات دولية مانحة وشركاء.

مختصين بهذا الملف. وأكد الصالح أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية عليا نظرا لما تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة من تهديد لحياة ملايين السوريين، مشددا على أن العودة الآمنة للنازحين واللاجئين وإعادة الإعمار تتطلب إزالة هذه المخاطر، وأشار إلى إنشاء مركز وطني موحد للأعمال المتعلقة بالألغام بهدف تعزيز التنسيق وتسريع جهود إزالة الألغام في سوريا. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على يوسف خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية الاثنين 22 حزيران القبض على المدعو يوسف أحمد خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال عهد النظام البائد. وأوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات كشفت مشاركته في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة وتورطه في إحراق منازل النازحين، إضافة إلى ظهوره في تسجيلات مرئية إلى جانب جثث شهداء خلال معارك التحرير. وأكدت الوزارة إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بالانتهاكات المرتكبة بحق السوريين. لجنة الكسب غير المشروع السورية سرية التحقيق وحماية الخصوصية مبدأ أساسي في عمل اللجنة. أكدت لجنة الكسب غير المشروع في سوريا الاثنين 22 حزيران أن سرية التحقيق وحماية الخصوصية تمثلان مبدأ أساسيا في عملها، وذلك تعليقا على ما يتداول من تسريبات ومعلومات غير مكتملة حول بعض الملفات الجارية. وأوضحت اللجنة أن موقعها الرسمي ووكالة سانا هما المصدر الحصري للإعلان عن النتائج النهائية بعد استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن الإجراءات التحفظية لا تعني الوصول إلى نتائج نهائية، وشددت على أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية معقدة بالتنسيق مع الجهات المختصة مع الحرص على حماية المال العام واستمرارية عمل المؤسسات والخدمات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العارضة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين 22 حزيران داخل قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي عبر قوة مؤلفة من 3 آليات ونحو 20 جنديا. وبحسب مصادر محلية وصلت القوة إلى منطقة بئر بلال الغبيط وأقامت حاجزا مؤقتا استمر قرابة ساعة قبل أن تنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة عبر الطريق الزراعي شمال قرية معرية. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. إطلاق مشروع لتأهيل وتزفيت شوارع مدينة الباب بريف حلب الشرقي. أطلقت إدارة منطقة الباب بريف حلب الشرقي الاثنين 22 حزيران مشروعا لتأهيل وتزفيت شوارع المدينة
ضمن خطة خدمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

ويتضمن المشروع أعمال تزفيت وصيانة للطرق وتأهيل الأرصفة وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في عدد من المواقع بهدف تسهيل حركة النقل والتنقل وتعزيز السلامة المرورية. وأوضح مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي أن المشروع جاء بعد دراسة شاملة أجريت خلال الأشهر الثلاثة

0: خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
4: معكم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سلام، موقف الشرع وضع حدا للافتراضات المضللة حول نوايا سوريا تجاه لبنان. أكد رئيس الوزراء

اللبناني نواف سلام الاثنين 22 من حزيران أن تصريحات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بشأن لبنان وضعت حدا للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات دمشق تجاه بيروت. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سلام مع وزير الخارجية السوري السعد الشيباني، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس التعاون والمصالح المشتركة. وكان الرئيس الشرع قد شدد في مقابلة تلفزيونية على أن سوريا لا تنوي إلا الخير للبنان وأنها مستعدة للحوار مع الجميع، مؤكدا أن الحل في لبنان لا يكون بالحرب. وزارة الزراعة السورية تبحث مع وفد تركي توسيع التعاون الزراعي والتجاري. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الأحد 21 من حزيران في دمشق مع وفد برلماني واقتصادي تركي سبل تطوير التعاون الزراعي والاقتصادي بين سوريا وتركيا وتعزيز تبادل الخبرات والمنتجات بما يخدم مصالح البلدين. وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مشيرا إلى مشروع لتأسيس شركة قابضة في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن مع توجه لجذب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه أعرب الوفد التركي عن استعداده لدعم التعاون وتوسيع النشاط الاقتصادي بين الجانبين بما يعزز فرص الاستثمار في السوق السورية. نائب وزير الاقتصاد السوري يبحث مع شركة إسراء التركية تطوير مدينة باب الهوى الصناعية بإدلب. بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبد الحنان الاثنين 22 من حزيران مع وفد من شركة إسراء التركية سبل تطوير وتأهيل مدينة باب الهوى الصناعية في محافظة إدلب، وتناول الاجتماع آفاق التعاون في تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية الصناعية وتطوير الخدمات والمرافق الإنتاجية واستقطاب الاستثمارات بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة. وأكد الجانبان أهمية دعم البيئة الاستثمارية في المدينة الصناعية التي تعد من أبرز المراكز الصناعية في شمال إدلب. وزير الطوارئ السوري يشارك في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام بجنيف. شارك وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الاثنين 22 من حزيران في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة جهات دولية مانحة وشركاء مختصين بهذا الملف. وأكد الصالح أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية عليا نظرا لما تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة من تهديد لحياة ملايين السوريين، مشددا على أن العودة الآمنة للنازحين واللاجئين وإعادة الإعمار تتطلب إزالة هذه المخاطر. وأشار إلى إنشاء مركز وطني موحد للأعمال المتعلقة بالألغام بهدف تعزيز التنسيق وتسريع جهود إزالة الألغام في سوريا. الأمن الداخلي السوري
يلقي القبض على يوسف.

خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية الاثنين 22 من حزيران القبض على المدعو يوسف أحمد خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال عهد النظام البائد. وأوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات كشفت مشاركته في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة وتورطه في إحراق منازل النازحين، إضافة إلى ظهوره في تسجيلات مرئية إلى جانب جثث شهداء خلال معارك التحرير. وأكدت الوزارة إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بالانتهاكات المرتكبة بحق السوريين. لجنة الكسب غير المشروع السورية سرية التحقيق وحماية الخصوصية مبدأ أساسي في عمل اللجنة. أكدت لجنة الكسب غير المشروع في سوريا الاثنين 22 من حزيران أن سرية التحقيق وحماية الخصوصية تمثلان مبدأ أساسيا في عملها، وذلك تعليقا على ما يتداول من تسريبات ومعلومات غير مكتملة حول بعض الملفات الجارية. وأوضحت اللجنة أن موقعها الرسمي ووكالة سانا هما المصدر الحصري للإعلان عن النتائج النهائية بعد استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن الإجراءات التحفظية لا تعني الوصول إلى نتائج نهائية، وشددت على أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية معقدة بالتنسيق مع الجهات المختصة مع الحرص على حماية المال العام واستمرارية عمل المؤسسات والخدمات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العارضة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين 22 من حزيران داخل قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي عبر قوة مؤلفة من 3 آليات ونحو 20 جنديا. وبحسب مصادر محلية وصلت القوة إلى منطقة بئر بلال الغبيط وأقامت حاجزا مؤقتا استمر قرابة ساعة قبل أن تنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة عبر الطريق الزراعي شمال قرية معرية. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. إطلاق مشروع لتأهيل وتزفيت شوارع مدينة الباب بريف حلب الشرقي. أطلقت إدارة منطقة الباب بريف حلب الشرقي الاثنين 22 من حزيران مشروعا لتأهيل وتزفيت شوارع المدينة ضمن خطة خدمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان. ويتضمن المشروع أعمال تزفيت وصيانة للطرق وتأهيل الأرصفة وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في عدد من المواقع بهدف تسهيل حركة النقل والتنقل وتعزيز السلامة المرورية. وأوضح مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي أن المشروع جاء بعد دراسة شاملة أجريت خلال الأشهر الثلاثة الماضية لمعالجة التدهور الذي أصاب شبكة الطرق خلال السنوات الماضية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير.

يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سلام، موقف الشرع وضع حدا للافتراضات المضللة حول نوايا سوريا تجاه لبنان. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاثنين 22 من حزيران أن تصريحات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بشأن لبنان وضعت حدا للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات دمشق تجاه بيروت. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سلام مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس التعاون والمصالح المشتركة. وكان الرئيس الشرع قد شدد في مقابلة تلفزيونية على أن سوريا لا تنوي إلا الخير للبنان وأنها مستعدة للحوار مع الجميع، مؤكدا أن الحل في لبنان لا يكون بالحرب. وزارة الزراعة السورية تبحث مع وفد تركي توسيع التعاون الزراعي والتجاري. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الأحد 21 من حزيران في دمشق مع وفد برلماني واقتصادي تركي سبل تطوير التعاون الزراعي والاقتصادي بين سوريا وتركيا وتعزيز تبادل الخبرات والمنتجات بما يخدم مصالح البلدين. وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مشيرا إلى مشروع لتأسيس شركة قابضة في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن مع توجه لجذب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه أعرب الوفد التركي عن استعداده لدعم التعاون وتوسيع النشاط الاقتصادي بين الجانبين بما يعزز فرص الاستثمار في السوق السورية. نائب وزير الاقتصاد السوري يبحث مع شركة إسراء التركية تطوير مدينة باب الهوى الصناعية بإدلب. بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبد الحنان الاثنين 22 من حزيران مع وفد من شركة إسراء التركية سبل تطوير وتأهيل مدينة باب الهوى الصناعية في محافظة إدلب، وتناول الاجتماع آفاق التعاون في تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية الصناعية وتطوير الخدمات والمرافق الإنتاجية واستقطاب الاستثمارات بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة. وأكد الجانبان أهمية دعم البيئة الاستثمارية في المدينة الصناعية التي تعد من أبرز المراكز الصناعية في شمال إدلب.

0: وزير الطوارئ السوري يشارك في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام بجنيف. شارك وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الاثنين 22 من حزيران في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة جهات دولية مانحة وشركاء مختصين بهذا الملف. وأكد الصالح أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية عليا نظرا لما تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة من تهديد لحياة ملايين السوريين، مشددا على أن العودة الآمنة للنازحين واللاجئين وإعادة الإعمار تتطلب إزالة هذه المخاطر، وأشار إلى إنشاء مركز وطني موحد للأعمال المتعلقة بالألغام بهدف تعزيز التنسيق وتسريع جهود إزالة الألغام في سوريا. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على يوسف خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية الاثنين 22 من حزيران القبض على المدعو يوسف أحمد خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال عهد النظام البائد. وأوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات كشفت مشاركته في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة وتورطه في إحراق منازل النازحين، إضافة إلى ظهوره في تسجيلات مرئية إلى جانب جثث شهداء خلال معارك التحرير. وأكدت الوزارة إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بالانتهاكات المرتكبة بحق السوريين. لجنة الكسب غير المشروع السورية سرية التحقيق وحماية الخصوصية مبدأ أساسي في عمل اللجنة. أكدت لجنة الكسب غير المشروع في سوريا الاثنين 22 من حزيران أن سرية التحقيق وحماية الخصوصية تمثلان مبدأ أساسيا في عملها، وذلك تعليقا على ما يتداول من تسريبات ومعلومات غير مكتملة حول بعض الملفات الجارية. وأوضحت اللجنة أن موقعها الرسمي ووكالة سانا هما المصدر الحصري للإعلان عن النتائج النهائية بعد استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن الإجراءات التحفظية لا تعني الوصول إلى نتائج نهائية، وشددت على أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية معقدة بالتنسيق مع الجهات المختصة مع الحرص على حماية المال العام واستمرارية عمل المؤسسات والخدمات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العارضة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين 22 من حزيران داخل قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي عبر قوة مؤلفة من 3 آليات ونحو 20 جنديا. وبحسب مصادر محلية وصلت القوة إلى منطقة بئر بلال الغبيط وأقامت حاجزا مؤقتا استمر قرابة ساعة قبل أن تنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة عبر الطريق الزراعي شمال قرية معرية. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. إطلاق مشروع لتأهيل وتزفيت شوارع مدينة الباب بريف حلب الشرقي. أطلقت إدارة منطقة الباب بريف حلب الشرقي الاثنين 22 من حزيران مشروعا لتأهيل وتزفيت شوارع المدينة ضمن خطة خدمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان. ويتضمن المشروع أعمال تزفيت وصيانة للطرق وتأهيل الأرصفة وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في عدد من المواقع بهدف تسهيل حركة النقل والتنقل وتعزيز السلامة المرورية. وأوضح مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي أن المشروع جاء بعد دراسة شاملة أجريت خلال الأشهر الثلاثة الماضية لمعالجة التدهور الذي أصاب شبكة الطرق خلال السنوات الماضية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاك.

يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحب

تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع. فاسمع، فإن خيرا أصبت فخذ، وإن شرا فدع. فاسمع، فإن خيرا أصبت فخذ، وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي. فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سلام، موقف الشرع وضع حدا للافتراضات المضللة حول نوايا سوريا تجاه لبنان. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاثنين 22 من حزيران أن تصريحات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بشأن لبنان وضعت حدا للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات دمشق تجاه بيروت. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سلام مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس التعاون والمصالح المشتركة. وكان الرئيس الشرع قد شدد في مقابلة تلفزيونية على أن سوريا لا تنوي إلا الخير للبنان وأنها مستعدة للحوار مع الجميع، مؤكدا أن الحل في لبنان لا يكون بالحرب. وزارة الزراعة السورية تبحث مع وفد تركي توسيع التعاون الزراعي والتجاري. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الأحد 21 من حزيران في دمشق مع وفد برلماني واقتصادي تركي سبل تطوير التعاون الزراعي والاقتصادي بين سوريا وتركيا وتعزيز تبادل

للخبرات والمنتجات بما يخدم مصالح البلدين. وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مشيرا إلى مشروع لتأسيس شركة قابضة في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن، مع توجه لجذب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه أعرب الوفد التركي عن استعداده لدعم التعاون وتوسيع النشاط الاقتصادي بين الجانبين بما يعزز فرص الاستثمار في السوق السورية. نائب وزير الاقتصاد السوري يبحث مع شركة إسراء التركية تطوير مدينة باب الهوى الصناعية بإدلب. بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبد الحنان الثاني والعشرين من حزيران مع وفد من شركة إسراء التركية سبل تطوير وتأهيل مدينة باب الهوى الصناعية في محافظة إدلب، وتناول الاجتماع آفاق التعاون في تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية الصناعية وتطوير الخدمات والمرافق الإنتاجية واستقطاب الاستثمارات بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة. وأكد الجانبان أهمية دعم البيئة الاستثمارية في المدينة الصناعية التي تعد من أبرز المراكز الصناعية في شمال إدلب.

وزير الطوارئ السوري يشارك في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام بجنيف. شارك وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الاثنين 22 من حزيران في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة جهات دولية مانحة وشركاء مختصين بهذا الملف. وأكد الصالح أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية عليا نظرا لما تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة من تهديد لحياة ملايين السوريين، مشددا على أن العودة الآمنة للنازحين واللاجئين وإعادة الإعمار تتطلب إزالة هذه المخاطر، وأشار إلى إنشاء مركز وطني موحد للأعمال المتعلقة بالألغام بهدف تعزيز التنسيق وتسريع جهود إزالة الألغام في سوريا. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على يوسف خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية الاثنين 22 من حزيران القبض على المدعو يوسف أحمد خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال عهد النظام البائد. وأوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات كشفت مشاركته في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة وتورطه في إحراق منازل النازحين، إضافة إلى ظهوره في تسجيلات مرئية إلى جانب جثث شهداء خلال معارك التحرير. وأكدت الوزارة إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بالانتهاكات المرتكبة بحق السوريين. لجنة الكسب غير المشروع السورية سرية التحقيق وحماية الخصوصية مبدأ أساسي في عمل اللجنة.

0: أكدت لجنة الكسب غير المشروع في سوريا الاثنين 22 من حزيران أن سرية التحقيق وحماية الخصوصية تمثلان مبدأ أساسيا في عملها، وذلك تعليقا على ما يتداول من تسريبات ومعلومات غير مكتملة حول بعض الملفات الجارية. وأوضحت اللجنة أن موقعها الرسمي ووكالة سانا هما المصدر الحصري للإعلان عن النتائج النهائية بعد استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن الإجراءات التحفظية لا تعني الوصول إلى نتائج نهائية، وشددت على أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية معقدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الحرص على حماية المال العام واستمرارية عمل المؤسسات والخدمات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العارضة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين 22 من حزيران داخل قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي عبر قوة مؤلفة من 3 آليات ونحو 20 جنديا. وبحسب مصادر محلية وصلت القوة إلى منطقة بئر بلال الغبيط وأقامت حاجزا مؤقتا استمر قرابة ساعة قبل أن تنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة عبر الطريق الزراعي شمال قرية معرية. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. إطلاق مشروع لتأهيل وتزفيت شوارع مدينة الباب بريف حلب الشرقي. أطلقت إدارة منطقة الباب بريف حلب الشرقي الاثنين 22 من حزيران مشروعا لتأهيل وتزفيت شوارع المدينة ضمن خطة خدمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان. ويتضمن المشروع أعمال تزفيت وصيانة للطرق وتأهيل الأرصفة وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في عدد من المواقع بهدف تسهيل حركة النقل والتنقل وتعزيز السلامة المرورية. وأوضح مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي أن المشروع جاء بعد دراسة شاملة أجريت خلال الأشهر الثلاثة الماضية لمعالجة التدهور الذي أصاب شبكة الطرق خلال السنوات الماضية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون.

هي اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير من راديو صدى الفرات، ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سلام، موقف الشرع وضع حدا للافتراضات المضللة حول نوايا سوريا تجاه لبنان. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاثنين 22 من حزيران أن تصريحات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بشأن لبنان وضعت حدا للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات دمشق تجاه بيروت. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سلام مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس التعاون والمصالح المشتركة. وكان الرئيس الشرع قد شدد في مقابلة تلفزيونية على أن سوريا لا تنوي إلا الخير للبنان وأنها مستعدة للحوار مع الجميع، مؤكدا أن الحل في لبنان لا يكون بالحرب. وزارة الزراعة السورية تبحث مع وفد تركي توسيع التعاون الزراعي والتجاري. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الأحد 21 من حزيران في دمشق مع وفد برلماني واقتصادي تركي سبل تطوير التعاون الزراعي والاقتصادي بين سوريا وتركيا وتعزيز تبادل الخبرات والمنتجات بما يخدم مصالح البلدين. وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مشيرا إلى مشروع لتأسيس شركة قابضة في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن مع توجه لجذب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه أعرب الوفد التركي عن استعداده لدعم التعاون وتوسيع النشاط الاقتصادي بين الجانبين بما يعزز فرص الاستثمار في السوق السورية. نائب وزير الاقتصاد السوري يبحث مع شركة إسراء التركية تطوير مدينة باب الهوى الصناعية بإدلب. بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبد الحنان الاثنين 22 من حزيران مع وفد من شركة إسراء التركية سبل تطوير وتأهيل مدينة باب الهوى الصناعية في محافظة إدلب، وتناول الاجتماع آفاق التعاون في تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية الصناعية وتطوير الخدمات والمرافق الإنتاجية واستقطاب الاستثمارات بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة. وأكد الجانبان أهمية دعم البيئة الاستثمارية في المدينة الصناعية التي تعد من أبرز المراكز الصناعية في شمال إدلب. وزير الطوارئ السوري يشارك في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام بجنيف. شارك وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الاثنين 22 من حزيران في أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المقام في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة جهات دولية مانحة وشركاء مختصين بهذا الملف. وأكد الصالح أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية عليا نظرا لما تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة من تهديد لحياة ملايين السوريين، مشددا على أن العودة الآمنة للنازحين واللاجئين وإعادة الإعمار تتطلب إزالة هذه المخاطر، وأشار إلى إنشاء مركز وطني موحد للأعمال المتعلقة بالألغام بهدف تعزيز التنسيق وتسريع جهود إزالة الألغام في سوريا. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على يوسف خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب. ألقت قوى الأمن الداخلي السورية الاثنين 22 من حزيران القبض على المدعو يوسف أحمد خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال عهد النظام البائد، وأوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات كشفت مشاركته في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة وتورطه في إحراق منازل النازحين، إضافة إلى ظهوره في تسجيلات مرئية إلى جانب جثث شهداء خلال معارك التحرير. وأكدت الوزارة إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بالانتهاكات المرتكبة بحق السوريين. لجنة الكسب غير المشروع السورية سرية التحقيق وحماية الخصوصية مبدأ أساسي في عمل اللجنة. أكدت لجنة الكسب غير المشروع في سوريا الاثنين 22 من حزيران أن سرية التحقيق وحماية الخصوصية تمثلان مبدأ أساسيا في عملها، وذلك تعليقا على ما يتداول من تسريبات ومعلومات غير مكتملة حول بعض الملفات الجارية. وأوضحت اللجنة أن موقعها الرسمي ووكالة سانا هما المصدر الحصري للإعلان عن النتائج النهائية بعد استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن الإجراءات التحفظية لا تعني الوصول إلى نتائج نهائية، وشددت على أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية معقدة بالتنسيق مع الجهات المختصة مع الحرص على حماية المال العام واستمرارية عمل المؤسسات والخدمات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العارضة بريف درعا الغربي. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين 22 من حزيران داخل قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي عبر قوة مؤلفة من 3 آليات ونحو 20 جنديا. وبحسب مصادر محلية وصلت القوة إلى منطقة بئر بلال الغبيط وأقامت حاجزا مؤقتا استمر قرابة ساعة قبل أن تنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة عبر الطريق الزراعي شمال قرية معرية. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. إطلاق مشروع لتأهيل وتزفيت شوارع مدينة الباب بريف حلب الشرقي. أطلقت إدارة منطقة الباب بريف حلب الشرقي الاثنين 22 من حزيران مشروعا لتأهيل وتزفيت شوارع المدينة ضمن خطة خدمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان. ويتضمن المشروع أعمال تزفيت وصيانة للطرق وتأهيل الأرصفة وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في عدد من المواقع بهدف تسهيل حركة النقل والتنقل وتعزيز السلامة المرورية. وأوضح مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي أن المشروع جاء بعد دراسة شاملة أجريت خلال الأشهر الثلاثة الماضية لمعالجة التدهور الذي أصاب شبكة الطرق خلال السنوات الماضية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة

أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة،

الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع الزيدي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية الاستراتيجي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول الاتصال ملف تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان وتطوير آليات تصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى ملف المياه وأهمية استمرار الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات مشتركة. كما أكد الجانبان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين العراق وتركيا والمنطقة، مع التأكيد على المضي في تنفيذه وبحث اتفاقات تعاون في مجالات الغاز والزراعة. ووجه الرئيس أردوغان دعوة للزيدي لزيارة أنقرة نهاية تموز المقبل، فيما دعا الأخير الشركات التركية إلى الاستثمار في العراق والاستفادة من الفرص المتاحة. أردوغان يرحب بالاتفاق الإيراني الأمريكي. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين بالاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا دعم تركيا لاستكمال العملية بشكل سلمي. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية والدولية. وأشار أردوغان إلى أهمية اتخاذ خطوات تعزز السلام الإقليمي في المرحلة المقبلة، مع ضرورة الحذر من الجهات التي تسعى إلى عرقلة مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بعد محادثات عقدت الأحد في سويسرا بين الجانبين ضمن مسار تفاهم إسلام آباد الهادف إلى معالجة الخلاف عبر الحوار والمفاوضات. أردوغان يستقبل شابات برنامج القيادة للمسلمات. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين المشاركات في برنامج حليف المستقبل القيادة للشابات المسلمات، وذلك في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة. وحضر اللقاء وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزديمير أكتاش. وانطلقت أمس في أنقرة فعاليات برنامج القيادة للشابات المسلمات بهدف تطوير مهارات القيادة وبناء القدرات لدى الشابات المسلمات في مجالات المجتمع والسياسة والعمل المدني. وخلال الافتتاح أكدت مؤسسة مبادرة شريك المستقبل إسراء البيرق أهمية بناء رؤى جديدة للمستقبل تنطلق من الخصوصية الثقافية والفكرية للمجتمعات المسلمة، مشيدة بدور النساء في قيادة مجتمعاتهن رغم التحديات والأزمات.

الشيباني يشارك في أعمال الاجتماع التشاوري العربي في عمان ويلتقي مسؤولين على هامشه. شارك وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 65 بعد 100 بالعاصمة الأردنية عمان. وعلى هامش الاجتماعات أجرى الشيباني لقاءات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تركيا وقطر تبحثان الاتفاق الأمريكي الإيراني. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول المحادثات التي عقدت الأحد في منتجع بورغنتشوك السويسري ضمن إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد. وتهدف هذه المحادثات إلى معالجة الخلاف بين طهران وواشنطن وتمهيد الطريق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم وفق ما أوردته المصادر. مجلس الأمن يجدد دعمه لسيادة سوريا ويرفض الانتهاكات الإسرائيلية. أكد أعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك دعمهم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها مع رفض واسع للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. وشدد نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني على دعم المرحلة الانتقالية وأهمية مشاركة جميع مكونات المجتمع في مؤسسات الدولة، فيما حذر من دعوات الانفصال التي تهدد الوحدة الوطنية، كما دعا عدد من ممثلي الدول بينهم مندوبو الصين وروسيا والدنمارك والبحرين وباكستان الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي استمرار العمل في ملفات العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين. تشكيل لجنة لتعويض أضرار ارتفاع منسوب الفرات في دير الزور. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور اليوم الثلاثاء 23 من حزيران تشكيل لجنة مختصة لتعويض الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات برئاسة دائرة تعويض ضرر المحاصيل الزراعية في مديرية الزراعة.
وقال رئيس اللجنة فايز عباس إن اللجنة باشرت التحقق الميداني من بيانات المناطق المتضررة تمهيدا لرفعها.

0: إلى صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث لاعتماد التعويضات، وأشارت إلى أن فرق الاستجابة تمكنت من الوصول إلى جميع المناطق المتضررة بعد انحسار المياه، مؤكدا استمرار حملات الإحصاء خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق المتأثرة. وبحسب اللجنة، بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة جراء ارتفاع منسوب الفرات 22,678 دونما. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى.

من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي.

كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى وإما رحت بالموت المريح.

الحرام. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع وفد برلماني واقتصادي تركي سبل تطوير العلاقات الزراعية والاقتصادية بين سوريا وتركيا وتعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين. وتناول الاجتماع الذي عقد الأحد 21 من حزيران في دمشق سبل تطوير التعاون السوري التركي في المجال الزراعي ودعم القطاع من خلال تبادل الخبرات بين رجال الأعمال السوريين والأتراك وتبادل المنتجات الزراعية واللحوم المصنعة. وحضر اللقاء رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنان. وضم الوفد التركي عضو البرلمان إبراهيم يوردونوسيفين ورئيس مجموعة يوسف أوغلو للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم المعارض حمزة أوغلو والمديرة التنفيذية للمجموعة ألوفة يوسف أوغلو ورئيس مجلس إدارة شركة إنفاس إت الكبرى المتخصصة في إنتاج وتصنيع اللحوم ومنتجاتها حسين جيلان أولوجاي ورئيس مجلس إدارة شركة كومرتاشلي جيدا فيو مرتجم محمد كومرتاشلي إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع إنتاج بيض المائدة والأعلاف وصناعة الدواجن وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين من غرفة تجارة ولاية أفيون. وأكد الوزير السويدان أهمية إحياء الروابط السورية التركية المشتركة مع استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة مشيرا إلى وجود مشروع لتأسيس شركة قابضة تضم المؤسسات الإنتاجية المرتبطة بالثروة الحيوانية والسمكية والمداجن والأعلاف مع رغبة الوزارة باستقطاب المستثمرين الأجانب في مجالي إنتاج البيض والفروج وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين.

من جانبه أوضح عضو البرلمان التركي يوردون سيفين أن العلاقات السورية التركية تشهد تطوراً متواصلاً على المستويات الاقتصادية والتجارية، معرباً عن استعداد الجانب التركي لدعم الشركات والمصانع الراغبة في توسيع نشاطها والتعاون مع السوق السورية. وبدوره بيّن رئيس مجموعة يوسف أوغلو للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم المعارض التركية حمزة أوغلو أن المباحثات تناولت احتياجات السوق السورية من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، مشيرا إلى أنه يتم التحضير بالتعاون مع الوزارة والغرفة لتنظيم معرض للمنتجات الزراعية خلال شهر أيلول المقبل في صالة الجلاء. وكان الوفد التركي قد وصل في 19 من الشهر الجاري إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية إلى سوريا في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية بين البلدين وتطوير آفاق التعاون المشترك. وتأتي هذه الزيارة في ظل تنامي الاهتمام المتبادل بتطوير العلاقات الاقتصادية السورية التركية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز فرص الاستثمار والتنمية ويعزز فرص الاستثمار والتنمية.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع الزيدي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية الاستراتيجي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول الاتصال ملف تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان وتطوير آليات تصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى ملف المياه وأهمية استمرار الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات مشتركة. كما أكد الجانبان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين العراق وتركيا والمنطقة، مع التأكيد على المضي في تنفيذه وبحث اتفاقات تعاون في مجالات الغاز والزراعة. ووجه الرئيس أردوغان دعوة للزيدي لزيارة أنقرة نهاية تموز المقبل، فيما دعا الأخير الشركات التركية إلى الاستثمار في العراق والاستفادة من الفرص المتاحة. أردوغان يرحب بالاتفاق الإيراني الأمريكي. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين بالاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا دعم تركيا لاستكمال العملية بشكل سلمي. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية والدولية. وأشار أردوغان إلى أهمية اتخاذ خطوات تعزز السلام الإقليمية في المرحلة المقبلة، مع ضرورة الحذر من الجهات التي تسعى إلى عرقلة مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بعد محادثات عقدت الأحد في سويسرا بين الجانبين ضمن مسار تفاهم إسلام آباد الهادف إلى معالجة الخلاف عبر الحوار والمفاوضات. أردوغان يستقبل شابات برنامج القيادة للمسلمات. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين المشاركات في برنامج حليف المستقبل القيادة للشابات المسلمات، وذلك في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة. وحضر اللقاء وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزديمير أكتاش. وانطلقت أمس في أنقرة فعاليات برنامج القيادة للشابات المسلمات بهدف تطوير مهارات القيادة وبناء القدرات لدى الشابات المسلمات في مجالات المجتمع والسياسة والعمل المدني. وخلال الافتتاح أكدت مؤسسة مبادرة شريك المستقبل إسراء البيرق أهمية بناء رؤى جديدة للمستقبل تنطلق من الخصوصية الثقافية والفكرية للمجتمعات المسلمة، مشيدة بدور النساء في قيادة مجتمعاتهن رغم التحديات والأزمات. الشيباني يشارك في أعمال الاجتماع التشاوري العربي في عمان ويلتقي مسؤولين على هامشه. شارك وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 65 بعد 100 بالعاصمة الأردنية عمان. وعلى هامش الاجتماعات أجرى الشيباني لقاءات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تركيا وقطر تبحثان الاتفاق الأمريكي الإيراني. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول المحادثات التي عقدت الأحد في منتجع بورغنتشوك السويسري ضمن إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد. وتهدف هذه المحادثات إلى معالجة الخلاف بين طهران وواشنطن وتمهيد الطريق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم وفق ما أوردته المصادر. مجلس الأمن يجدد دعمه لسيادة سوريا ويرفض الانتهاكات الإسرائيلية. أكد أعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك دعمهم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها مع رفض واسع للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. وشدد نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني على دعم المرحلة الانتقالية وأهمية مشاركة جميع مكونات المجتمع في مؤسسات الدولة، فيما حذر من دعوات الانفصال التي تهدد الوحدة الوطنية، كما دعا عدد من ممثلي الدول بينهم مندوبو الصين وروسيا والدنمارك والبحرين وباكستان الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي استمرار العمل في ملفات العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين. تشكيل لجنة لتعويض أضرار ارتفاع منسوب الفرات في دير الزور. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور اليوم الثلاثاء 23 حزيران تشكيل لجنة مختصة لتعويض الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات برئاسة دائرة تعويض ضرر المحاصيل الزراعية في مديرية الزراعة. وقال رئيس اللجنة فايز عباس إن اللجنة باشرت التحقق الميداني من بيانات المناطق المتضررة تمهيدا لرفعها إلى صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث لاعتماد التعويضات. وأشارت إلى أن فرق الاستجابة تمكنت من الوصول إلى جميع المناطق المتضررة بعد انحسار المياه، مؤكدا استمرار حملات الإحصاء خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق المتأثرة وبحسب اللجنة بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة جراء ارتفاع منسوب الفرات 22,678 دونما. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر، فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئبق.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين، ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن، الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل، فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقاً لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات

نسبة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع الزيدي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية الاستراتيجي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول الاتصال ملف تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان وتطوير آليات تصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى ملف المياه وأهمية استمرار الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات مشتركة. كما أكد الجانبان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين العراق وتركيا والمنطقة، مع التأكيد على المضي في تنفيذه وبحث اتفاقات تعاون في مجالات الغاز والزراعة. ووجه الرئيس أردوغان دعوة للزيدي لزيارة أنقرة نهاية تموز المقبل، فيما دعا الأخير الشركات التركية إلى الاستثمار في العراق والاستفادة من الفرص المتاحة. أردوغان يرحب بالاتفاق الإيراني الأمريكي. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين بالاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا دعم تركيا لاستكمال العملية بشكل سلمي. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية والدولية. وأشار أردوغان إلى أهمية اتخاذ خطوات تعزز السلام الإقليمية في المرحلة المقبلة، مع ضرورة الحذر من الجهات التي تسعى إلى عرقلة مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بعد محادثات عقدت الأحد في سويسرا بين الجانبين ضمن مسار تفاهم إسلام آباد الهادف إلى معالجة الخلاف عبر الحوار والمفاوضات. أردوغان يستقبل شابات برنامج القيادة للمسلمات. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين المشاركات في برنامج حليف المستقبل القيادة للشابات المسلمات، وذلك في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة. وحضر اللقاء وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزديمير أكتاش. وانطلقت أمس في أنقرة فعاليات برنامج القيادة للشابات المسلمات بهدف تطوير مهارات القيادة وبناء القدرات لدى الشابات المسلمات في مجالات المجتمع والسياسة والعمل المدني. وخلال الافتتاح أكدت مؤسسة مبادرة شريك المستقبل إسراء البيرق أهمية بناء رؤى جديدة للمستقبل تنطلق من الخصوصية الثقافية والفكرية للمجتمعات المسلمة، مشيدة بدور النساء في قيادة مجتمعاتهن رغم التحديات والأزمات. الشيباني يشارك في أعمال الاجتماع التشاوري العربي في عمان ويلتقي مسؤولي

0: على هامشه. شارك وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 65 بالعاصمة الأردنية عمان. وعلى هامش الاجتماعات أجرى الشيباني لقاءات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تركيا وقطر تبحثان الاتفاق الأمريكي الإيراني. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول المحادثات التي عقدت الأحد في منتجع بورغنتشوك السويسري ضمن إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد. وتهدف هذه المحادثات إلى معالجة الخلاف بين طهران وواشنطن وتمهيد الطريق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم وفق ما أوردته المصادر. مجلس الأمن يجدد دعمه لسيادة سوريا ويرفض الانتهاكات الإسرائيلية. أكد أعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك دعمهم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها مع رفض واسع للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. وشدد نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني على دعم المرحلة الانتقالية وأهمية مشاركة جميع مكونات المجتمع في مؤسسات الدولة، فيما حذر من دعوات الانفصال التي تهدد الوحدة الوطنية، كما دعا عدد من ممثلي الدول بينهم مندوبو الصين وروسيا والدنمارك والبحرين وباكستان الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي استمرار العمل في ملفات العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين. تشكيل لجنة لتعويض أضرار ارتفاع منسوب الفرات في دير الزور. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور اليوم الثلاثاء 23 حزيران تشكيل لجنة مختصة لتعويض الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات برئاسة دائرة تعويض ضرر المحاصيل الزراعية في مديرية الزراعة. وقال رئيس اللجنة فايز عباس إن اللجنة باشرت التحقق الميداني من بيانات المناطق المتضررة تمهيدا لرفعها إلى صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث لاعتماد التعويضات. وأشارت إلى أن فرق الاستجابة تمكنت من الوصول إلى جميع المناطق المتضررة بعد انحسار المياه، مؤكدا استمرار حملات الإحصاء خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق المتأثرة. وبحسب اللجنة، بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة جراء ارتفاع منسوب الفرات 22,678 دونما. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات. يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى الصراع قائما على بطاقتي التأهل. وفي المجموعة الثانية حققت كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وتغلبت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا، تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على أسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عززا حظوظهما في التأهل، بينما حلت أسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط، تليها أستراليا ثم برغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي لتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس بأربعة أهداف دون مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد أربع نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة السابعة تعادلا بين

أي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية بأربعة أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق. وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط، تليها كل من أوروغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة بنقطة واحدة، ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني. وفي المجموعة التاسعة فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة العاشرة تفوقت الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة الحادية عشرة انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشهدت المجموعة الثانية عشرة فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة ب4 انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو. وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد 21 حزيران بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا ب2-1 في المباراة النهائية. وحسمت نوسوكوفا المواجهة بنتيجة 2-1.

لتحقق أول ألقابها على الملاعب العشبية وثاني ألقابها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

和人心。

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع الزيدي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية الاستراتيجي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول الاتصال ملف تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان وتطوير آليات تصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى ملف المياه وأهمية استمرار الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات مشتركة. كما أكد الجانبان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين العراق وتركيا والمنطقة، مع التأكيد على المضي في تنفيذه وبحث اتفاقات تعاون في مجالات الغاز والزراعة. ووجه الرئيس أردوغان دعوة للزيدي لزيارة أنقرة نهاية تموز المقبل، فيما دعا الأخير الشركات التركية إلى الاستثمار في العراق والاستفادة من الفرص المتاحة. أردوغان يرحب بالاتفاق الإيراني الأمريكي. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين بالاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا دعم تركيا لاستكمال العملية بشكل سلمي. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية والدولية. وأشار أردوغان إلى أهمية اتخاذ خطوات تعزز السلام الإقليمي في المرحلة المقبلة، مع ضرورة الحذر من الجهات التي تسعى إلى عرقلة مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بعد محادثات عقدت الأحد في سويسرا بين الجانبين ضمن مسار تفاهم إسلام آباد الهادف إلى معالجة الخلاف عبر الحوار والمفاوضات. أردوغان يستقبل شابات برنامج القيادة للمسلمات. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين المشاركات في برنامج حليف المستقبل القيادة للشابات المسلمات، وذلك في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة. وحضر اللقاء وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزديمير أكتاش. وانطلقت أمس في أنقرة فعاليات برنامج القيادة للشابات المسلمات بهدف تطوير مهارات القيادة وبناء القدرات لدى الشابات المسلمات في مجالات المجتمع والسياسة والعمل المدني. وخلال الافتتاح أكدت مؤسسة مبادرة شريك المستقبل إسراء البيرق أهمية بناء رؤى جديدة للمستقبل تنطلق من الخصوصية الثقافية والفكرية للمجتمعات المسلمة، مشيدة بدور النساء في قيادة مجتمعاتهن رغم التحديات والأزمات.

الشيباني يشارك في أعمال الاجتماع التشاوري العربي في عمان ويلتقي مسؤولين على هامشه. شارك وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 65 بعد 100 بالعاصمة الأردنية عمان. وعلى هامش الاجتماعات أجرى الشيباني لقاءات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

0: تركيا وقطر تبحثان الاتفاق الأمريكي الإيراني. بحث وزير الخارجية التركية كان فيدان أمس الاثنين مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول المحادثات التي عقدت الأحد في منتجع بورغنتشوك السويسري ضمن إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد. وتهدف هذه المحادثات إلى معالجة الخلاف بين طهران وواشنطن وتمهيد الطريق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم وفق ما أوردته المصادر. مجلس الأمن يجدد دعمه لسيادة سوريا ويرفض الانتهاكات الإسرائيلية. أكد أعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك دعمهم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مع رفض واسع للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. وشدد نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني على دعم المرحلة الانتقالية وأهمية مشاركة جميع مكونات المجتمع في مؤسسات الدولة، فيما حذر من دعوات الانفصال التي تهدد الوحدة الوطنية، كما دعا عدد من ممثلي الدول بينهم مندوبو الصين وروسيا والدنمارك والبحرين وباكستان الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي استمرار العمل في ملفات العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين. تشكيل لجنة لتعويض أضرار ارتفاع منسوب الفرات في دير الزور. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور اليوم الثلاثاء 23 حزيران تشكيل لجنة مختصة لتعويض الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات برئاسة دائرة تعويض ضرر المحاصيل الزراعية في مديرية الزراعة. وقال رئيس اللجنة فايز عباس إن اللجنة باشرت التحقق الميداني من بيانات المناطق المتضررة تمهيدا لرفعها إلى صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث لاعتماد التعويضات. وأشارت إلى أن فرق الاستجابة تمكنت من الوصول إلى جميع المناطق المتضررة بعد انحسار المياه، مؤكدا استمرار حملات الإحصاء خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق المتأثرة. وبحسب اللجنة بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة جراء ارتفاع منسوب الفرات 22,678 دونما. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع وفد برلماني واقتصادي تركي سبل تطوير العلاقات الزراعية والاقتصادية بين سوريا وتركيا وتعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين. وتناول الاجتماع الذي عقد الأحد 21 حزيران في دمشق سبل تطوير التعاون السوري التركي في المجال الزراعي ودعم القطاع من خلال تبادل الخبرات بين رجال الأعمال السوريين والأتراك وتبادل المنتجات الزراعية واللحوم المصنعة. وحضر اللقاء رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنان. وضم الوفد التركي عضو البرلمان إبراهيم يوردونوسيفين ورئيس مجموعة يوسف أوغلو للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم المعارض حمزة أوغلو والمديرة التنفيذية للمجموعة ألوفة يوسف أوغلو ورئيس مجلس إدارة شركة إنفاسيت الكبرى المتخصصة في إنتاج وتصنيع اللحوم ومنتجاتها حسين جيلان أولوجاي ورئيس مجلس إدارة شركة كومرتاشلي جيدا فيو مرتجم محمد كومرتاشلي إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع إنتاج بيض المائدة والأعلاف وصناعة الدواجن وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين من غرفة تجارة ولاية أفيون. وأكد الوزير السويدان أهمية إحياء الروابط السورية التركية المشتركة مع استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة مشيرا إلى وجود مشروع لتأسيس شركة قابضة تضم المؤسسات الإنتاجية المرتبطة بالثروة الحيوانية والسمكية والمداجن والأعلاف مع رغبة الوزارة باستقطاب المستثمرين الأجانب في مجالي إنتاج البيض والفروج وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين.

من جانبه أوضح عضو البرلمان التركي يوردون سيفين أن العلاقات السورية التركية تشهد تطورا متواصلا على المستويات الاقتصادية والتجارية، معربا عن استعداد الجانب التركي لدعم الشركات والمصانع الراغبة في توسيع نشاطها والتعاون مع السوق السورية. وبدوره بيّن رئيس مجموعة يوسف أوغلو للعلاقات الدولية والاستثمار

الاستثمار وتنظيم المعارض التركية حمزة أوغلو أن المباحثات تناولت احتياجات السوق السورية من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، مشيرا إلى أنه يتم التحضير بالتعاون مع الوزارة والغرفة لتنظيم معرض للمنتجات الزراعية.

وتطوير آفاق التعاون المشترك. وتأتي هذه الزيارة في ظل تنام الاهتمام المتبادل بتطوير العلاقات الاقتصادية السورية التركية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز فرص الاستثمار والتنمية.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع الزيدي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية الاستراتيجي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول الاتصال ملف تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان وتطوير آليات تصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى ملف المياه وأهمية استمرار الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات مشتركة. كما أكد الجانبان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين العراق وتركيا والمنطقة، مع التأكيد على المضي في تنفيذه وبحث اتفاقات تعاون في مجالات الغاز والزراعة. ووجه الرئيس أردوغان دعوة للزيدي لزيارة أنقرة نهاية تموز المقبل، فيما دعا الأخير الشركات التركية إلى الاستثمار في العراق والاستفادة من الفرص المتاحة.

أردوغان يرحب بالاتفاق الإيراني الأمريكي. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين بالاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا دعم تركيا لاستكمال العملية بشكل سلمي. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية والدولية. وأشار أردوغان إلى أهمية اتخاذ خطوات تعزز السلام الإقليمي في المرحلة المقبلة، مع ضرورة الحذر من الجهات التي تسعى إلى عرقلة مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بعد محادثات عقدت الأحد في سويسرا بين الجانبين ضمن مسار تفاهم إسلام آباد الهادف إلى معالجة الخلاف عبر الحوار والمفاوضات. أردوغان يستقبل شابات برنامج القيادة للمسلمات. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين المشاركات في برنامج حليف المستقبل القيادة للشابات المسلمات، وذلك في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة. وحضر اللقاء وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزديمير أكتاش. وانطلقت أمس في أنقرة فعاليات برنامج القيادة للشابات المسلمات بهدف تطوير مهارات القيادة وبناء القدرات لدى الشابات المسلمات في مجالات المجتمع والسياسة والعمل المدني. وخلال الافتتاح أكدت مؤسسة مبادرة شريك المستقبل إسراء البيرق أهمية بناء رؤى جديدة للمستقبل تنطلق من الخصوصية الثقافية والفكرية للمجتمعات المسلمة، مشيدة بدور النساء في قيادة مجتمعاتهن رغم التحديات والأزمات. الشيباني يشارك في أعمال الاجتماع التشاوري العربي في عمان ويلتقي مسؤولين على هامشه. شارك وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 65 بالعاصمة الأردنية عمان. وعلى هامش الاجتماعات أجرى الشيباني لقاءات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تركيا وقطر تبحثان الاتفاق الأمريكي الإيراني. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول المحادثات التي عقدت الأحد في منتجع بورغنتشوك السويسري ضمن إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد. وتهدف هذه المحادثات إلى معالجة الخلاف بين طهران

0: وواشنطن وتمهيد الطريق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم وفق ما أوردته المصادر. مجلس الأمن يجدد دعمه لسيادة سوريا ويرفض الانتهاكات الإسرائيلية. أكد أعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك دعمهم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مع رفض واسع للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. وشدد نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني على دعم المرحلة الانتقالية وأهمية مشاركة جميع مكونات المجتمع في مؤسسات الدولة، فيما حذر من دعوات الانفصال التي تهدد الوحدة الوطنية، كما دعا عدد من ممثلي الدول بينهم مندوبو الصين وروسيا والدنمارك والبحرين وباكستان الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي استمرار العمل في ملفات العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين. تشكيل لجنة لتعويض أضرار ارتفاع منسوب الفرات في دير الزور. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور اليوم الثلاثاء 23 من حزيران تشكيل لجنة مختصة لتعويض الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات برئاسة دائرة تعويض ضرر المحاصيل الزراعية في مديرية الزراعة. وقال رئيس اللجنة فايز عباس إن اللجنة باشرت التحقق الميداني من بيانات المناطق المتضررة تمهيدا لرفعها إلى صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث لاعتماد التعويضات. وأشارت إلى أن فرق الاستجابة تمكنت من الوصول إلى جميع المناطق المتضررة بعد انحسار المياه، مؤكدا استمرار حملات الإحصاء خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق المتأثرة. وبحسب اللجنة بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة جراء ارتفاع منسوب الفرات 22,678 دونما. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إنسان عيني مذتنى أداركم ما راقه نظر إلى إنساني، يا ليتني قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحياني، مالي وللأيام مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني، وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان.

أجتني بيد الأمان قطوف كل أماني، والدهر تخدمنا جميع صروفه، والوقت يعدينا على العدوان، والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات.

أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان، ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني، ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني، ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تتطلع شركات المقاولات التركية مستندة إلى خبراتها الدولية الواسعة للمشاركة بقوة في مشاريع إعادة إعمار سوريا وأوكرانيا، في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن حجم الدمار الذي خلفته الحروب والصراعات في البلدين، وتتجه الأنظار إلى مرحلة إعادة الإعمار بوصفها أحد أكبر التحديات الاقتصادية والتنموية في البلدين خلال السنوات المقبلة. وتؤكد شركات المقاولات التركية استعدادها للاضطلاع بدور فاعل في مشاريع إعادة البناء، مستندة في ذلك إلى خبراتها الواسعة وحضورها المتنامي في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أرن في حديث لوكالة الأناضول التركية إن القطاع يواصل توسيع نطاق أعماله الدولية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأشار أرن إلى أن العالم يشهد مرحلة تحول كبرى، فالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنتاج الحديثة بدأت تفرض حضورها بقوة في قطاع الإنشاءات، وذكر أن قمة الإنشاءات التركية الأخيرة في أنقرة ناقشت التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع إلى جانب الأهداف الاستراتيجية والتطورات المستقبلية. واستضافت العاصمة التركية أنقرة قمة الإنشاءات التركية يومي 17 و18 من حزيران الجاري وسط مشاركة محلية ودولية واسعة. وأضاف أرن أن المقاولين الأتراك يواصلون تنويع أسواقهم الخارجية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط. ونجحت شركات المقاولات التركية خلال

السنوات الأخيرة في التوسع نحو أسواق البلقان وأوروبا الشرقية، ونفذت مشاريع متنوعة في عدد من الدول الأوروبية وفق أرن.

وبشأن سوريا، لفت أرن إلى أن هذا البلد تعرض لدمار واسع نتيجة سنوات الحرب التي اندلعت جراء لجوء النظام السابق إلى العنف لقمع الثورة السورية، ما يجعل البلاد بحاجة إلى جهود كبيرة لإعادة الإعمار. وقال إن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أبلغه خلال منتدى مشترك عقد في إسطنبول قبل نحو شهرين برغبة دمشق في اطلاع الشركات التركية بدور فاعل في إعادة بناء البلاد. وركزت تركيا وسوريا في الآونة الأخيرة على عقد تعاونات جديدة في العديد من المجالات، من الصناعة إلى النقل ومن الطاقة إلى التجارة، وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية تعقد اجتماعات متتالية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضا. وأكد أرن أن حضور الشركات التركية في الأسواق الخارجية لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يسهم أيضا في تعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب. وتابع: لا نسعى فقط إلى بناء الجسور بين الضفاف، بل نريد أيضا بناء جسور بين القلوب والشعوب والدول، وهذه إحدى أهم ميزاتنا. وبعد سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا أكثر من 60 سنة، تواجه سوريا تحديات كبيرة في ملفات إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب التي تسببت في دمار واسع للبنية التحتية والمنشآت الحيوية، بما يشمل المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه والطرق. وتشير تقديرات دولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى مئات مليارات الدولارات في ظل تراجع الخدمات الأساسية وتضرر قطاعات الإنتاج والاقتصاد. وكثفت الحكومة الجديدة في سوريا جهودها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول وشركات إقليمية ودولية، وعقد منتديات اقتصادية مشتركة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات الفنية للمشاركة في مشاريع إعادة البناء. كما تعمل الحكومة السورية على إعادة تشغيل المرافق العامة المتضررة وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وشبكات النقل والطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون مع تركيا ودول أخرى في مجالات الصحة والإسكان والبنية التحتية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلك فرني حسنك يا بنفسك وانت وحدك دوختني

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع الزيدي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية الاستراتيجي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول الاتصال ملف تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان وتطوير آليات تصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى ملف المياه وأهمية استمرار الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات مشتركة. كما أكد الجانبان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين العراق وتركيا والمنطقة، مع التأكيد على المضي في تنفيذه وبحث اتفاقات تعاون في مجالات الغاز والزراعة. ووجه الرئيس أردوغان دعوة للزيدي لزيارة أنقرة نهاية تموز المقبل، فيما دعا الأخير الشركات التركية إلى الاستثمار في العراق والاستفادة من الفرص المتاحة. أردوغان يرحب بالاتفاق الإيراني الأمريكي. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين بالاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا دعم تركيا لاستكمال العملية بشكل سلمي. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية والدولية. وأشار أردوغان إلى أهمية اتخاذ خطوات تعزز السلام الإقليمية في المرحلة المقبلة، مع ضرورة الحذر من الجهات التي تسعى

0: إلى عرقلة مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، ويأتي ذلك بعد محادثات عقدت الأحد في سويسرا بين الجانبين ضمن مسار تفاهم إسلام آباد الهادف إلى معالجة الخلاف عبر الحوار والمفاوضات. أردوغان يستقبل شابات برنامج القيادة للمسلمات. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين المشاركات في برنامج حليف المستقبل القيادة للشابات المسلمات، وذلك في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة. وحضر اللقاء وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزديمير أكتاش. وانطلقت أمس في أنقرة فعاليات برنامج القيادة للشابات المسلمات بهدف تطوير مهارات القيادة وبناء القدرات لدى الشابات المسلمات في مجالات المجتمع والسياسة والعمل المدني. وخلال الافتتاح أكدت مؤسسة مبادرة شريك المستقبل إسراء البيرق أهمية بناء رؤى جديدة للمستقبل تنطلق من الخصوصية الثقافية والفكرية للمجتمعات المسلمة، مشيدة بدور النساء في قيادة مجتمعاتهن رغم التحديات والأزمات. الشيباني يشارك في أعمال الاجتماع التشاوري العربي في عمان ويلتقي مسؤولين على هامشه. شارك وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 65 بالعاصمة الأردنية عمان. وعلى هامش الاجتماعات أجرى الشيباني لقاءات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تركيا وقطر تبحثان الاتفاق الأمريكي الإيراني. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول المحادثات التي عقدت الأحد في منتجع بورغنتشوك السويسري ضمن إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد. وتهدف هذه المحادثات إلى معالجة الخلاف بين طهران وواشنطن وتمهيد الطريق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم وفق ما أوردته المصادر. مجلس الأمن يجدد دعمه لسيادة سوريا ويرفض الانتهاكات الإسرائيلية. أكد أعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك دعمهم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها مع رفض واسع للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. وشدد نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني على دعم المرحلة الانتقالية وأهمية مشاركة جميع مكونات المجتمع في مؤسسات الدولة، فيما حذر من دعوات الانفصال التي تهدد الوحدة الوطنية، كما دعا عدد من ممثلي الدول بينهم مندوبو الصين وروسيا والدنمارك والبحرين وباكستان الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي استمرار العمل في ملفات العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين. تشكيل لجنة لتعويض أضرار ارتفاع منسوب الفرات في دير الزور. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور اليوم الثلاثاء 23 حزيران تشكيل لجنة مختصة لتعويض الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات برئاسة دائرة تعويض ضرر المحاصيل الزراعية في مديرية الزراعة. وقال رئيس اللجنة فايز عباس إن اللجنة باشرت التحقق الميداني من بيانات المناطق المتضررة تمهيدا لرفعها إلى صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث لاعتماد التعويضات. وأشارت إلى أن فرق الاستجابة تمكنت من الوصول إلى جميع المناطق المتضررة بعد انحسار المياه، مؤكدا استمرار حملات الإحصاء خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق المتأثرة. وبحسب اللجنة بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة جراء ارتفاع منسوب الفرات 22,678 دونما. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

وسيرك الحب وظلم الحب الكل أصحابه طول عمري بخاف بالحب وسيرك الحب

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع الزيدي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي ملفات النفط والمياه ومشروع طريق التنمية الاستراتيجي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول الاتصال ملف تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان وتطوير آليات تصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى ملف المياه وأهمية استمرار الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات مشتركة. كما أكد الجانبان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين العراق وتركيا والمنطقة، مع التأكيد على المضي في تنفيذه وبحث اتفاقات تعاون في مجالات الغاز والزراعة. ووجه الرئيس أردوغان دعوة للزيدي لزيارة أنقرة نهاية تموز المقبل، فيما دعا الأخير الشركات التركية إلى الاستثمار في العراق والاستفادة من الفرص المتاحة. أردوغان يرحب بالاتفاق الإيراني الأمريكي. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين بالاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا دعم تركيا لاستكمال العملية بشكل سلمي. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية والدولية. وأشار أردوغان إلى أهمية اتخاذ خطوات تعزز السلام الإقليمية في المرحلة المقبلة، مع ضرورة الحذر من الجهات التي تسعى إلى عرقلة مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بعد محادثات عقدت الأحد في سويسرا بين الجانبين ضمن مسار تفاهم إسلام آباد الهادف إلى معالجة الخلاف عبر الحوار والمفاوضات. أردوغان يستقبل شابات برنامج القيادة للمسلمات.

استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين المشاركات في برنامج حليف المستقبل القيادة للشابات المسلمات، وذلك في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة. وحضر اللقاء وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزديمير أكتاش. وانطلقت أمس في أنقرة فعاليات برنامج القيادة للشابات المسلمات بهدف تطوير مهارات القيادة وبناء القدرات لدى الشابات المسلمات في مجالات المجتمع والسياسة والعمل المدني. وخلال الافتتاح أكدت مؤسسة مبادرة شريك المستقبل إسراء البيرق أهمية بناء رؤى جديدة للمستقبل تنطلق من الخصوصية الثقافية والفكرية للمجتمعات المسلمة، مشيدة بدور النساء في قيادة مجتمعاتهن رغم التحديات والأزمات.

0: الشيباني يشارك في أعمال الاجتماع التشاوري العربي في عمان ويلتقي مسؤولين على هامشه. شارك وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 65 بالعاصمة الأردنية عمان. وعلى هامش الاجتماعات أجرى الشيباني لقاءات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تركيا وقطر تبحثان الاتفاق الأمريكي الإيراني. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول المحادثات التي عقدت الأحد في منتجع بورغنتشوك السويسري ضمن إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد. وتهدف هذه المحادثات إلى معالجة الخلاف بين طهران وواشنطن وتمهيد الطريق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم وفق ما أوردته المصادر. مجلس الأمن يجدد دعمه لسيادة سوريا ويرفض الانتهاكات الإسرائيلية. أكد أعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك دعمهم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها مع رفض واسع للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. وشدد نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني على دعم المرحلة الانتقالية وأهمية مشاركة جميع مكونات المجتمع في مؤسسات الدولة، فيما حذر من دعوات الانفصال التي تهدد الوحدة الوطنية، كما دعا عدد من ممثلي الدول بينهم مندوبو الصين وروسيا والدنمارك والبحرين وباكستان الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي استمرار العمل في ملفات العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين. تشكيل لجنة لتعويض أضرار ارتفاع منسوب الفرات في دير الزور. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور اليوم الثلاثاء 23 حزيران تشكيل لجنة مختصة لتعويض الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات برئاسة دائرة تعويض ضرر المحاصيل الزراعية في مديرية الزراعة. وقال رئيس اللجنة فايز عباس إن اللجنة باشرت التحقق الميداني من بيانات المناطق المتضررة تمهيدا لرفعها إلى صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث لاعتماد التعويضات. وأشارت إلى أن فرق الاستجابة تمكنت من الوصول إلى جميع المناطق المتضررة بعد انحسار المياه، مؤكدا استمرار حملات الإحصاء خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق المتأثرة. وبحسب اللجنة بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة جراء ارتفاع منسوب الفرات 22,678 دونما. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما، معكم دائما.
2: ومنسعد المختار ليش هيك؟ بقول لك يا ابني الدنيا هيك، ولك لا نحن عاملينها هيك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك في مختلف المجالات. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء في دمشق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين سوريا وموريتانيا في مختلف المجالات، كما أكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

مباحثات تركية ليبية بشأن تعزيز التعاون الثنائي. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن الثلاثاء 23 من حزيران مع نائب القائد العام لقوات الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مدينة بنغازي الليبية، وتناول الجانبان عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها الحفاظ على أجواء السلام والاستقرار، إلى جانب القضايا المرتبطة بتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق البلاد وغربها تحت سلطة واحدة. كما بحث الطرفان العلاقات التركية الليبية وفرص توسيع التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي بمشاركة سوريا. انطلقت الثلاثاء في العاصمة الجورجية تبليسي أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 بمشاركة سوريا بوفد من وزارة العدل يترأسه الوزير مظهر الويس. ويناقش المنتدى الذي يستمر حتى 25 من حزيران دور مؤسسات العدالة في تعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتسريع تقديم الخدمات العامة تحت شعار تحويل المؤسسات العامة تعزيز الابتكار والمشاركة والشمول. كما يتضمن البرنامج ورشات عمل حول التحول الرقمي وتنسيق السياسات الوطنية والمحلية، فيما يشارك الوفد السوري في جلسات متخصصة تتناول العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات القانونية.

تركيا: الممر الأوسط ضرورة استراتيجية لأوروبا في ظل تحديات الإمداد. أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الثلاثاء 23 حزيران أن الممر الأوسط أصبح ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتطورات الجيوسياسية في مناطق التجارة الحيوية. وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح أن الممر يعزز الأمن الاقتصادي واستمرارية التجارة بين آسيا وأوروبا، ويسهم في توفير مسارات نقل أكثر موثوقية ومرونة. من جانبها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس أن تركيا تؤدي دورا رئيسيا في أجندة الربط الإقليمي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور وجود ممر أوسط قوي دون مشاركة تركيا. ويعد الممر الأوسط أحد أهم مشاريع النقل الدولية، إذ يربط الصين وأوروبا عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويسهم في تقليص مدة الشحن بين آسيا وأوروبا. سوريا وتركيا وسوريا تعربان عن تضامنهما مع قطر جراء حادث رأس لفان الصناعية. أعربت كل من سوريا وتركيا أمس الاثنين عن تضامنهما مع دولة قطر إثر الانفجار الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان شمال شرقي البلاد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت وزارتا الخارجية في البلدين وقوفهما إلى جانب قطر في هذا الظرف الصعب، مقدمتين التعازي لأسر الضحايا ومتمنيتين الشفاء العاجل للمصابين. وكانت السلطات القطرية قد أعلنت مصرع 13 عاملا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع الأحد في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية. وتعد منطقة رأس لفان من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا، وتضم منشآت استراتيجية لقطاع الطاقة القطري.

وزير المالية السوري: زيادات الأجور الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية. وزير المالية السوري: زيادات الأجور الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية. أكد وزير المالية محمد ياسر برنية أمس الاثنين 22 من حزيران أن الزيادات الحالية على الأجور والرواتب مؤقتة ومرحلية وليست نهائية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن مسار تدريجي لتحسين مستوى المعيشة والوصول إلى منظومة أجور شاملة وعادلة. وأوضح برنية أن الحكومة نفذت زيادة عامة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين، وهي الأكبر مقارنة بالفترات السابقة، على أن تتبعها زيادات نوعية متدرجة وفق أولويات القطاعات وتوافر الموارد. وبين أن الصيغة النهائية لمنظومة الرواتب والأجور ستكون مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل أبو قبيس ويفرج عن معتقل في عين زيوان. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين ومجموعة من الجنود الثلاثاء 23 من حزيران في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أفرجت في الوقت ذاته عن شاب كانت قد اعتقلته منتصف الليلة الماضية خلال مداهمة نفذتها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات العسكرية والمداهمات والاعتقالات والاعتداءات على المدنيين في مناطق الجنوب السوري.

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك في مختلف المجالات. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء في دمشق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين سوريا وموريتانيا في مختلف المجالات، كما أكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. مباحثات تركية ليبية بشأن تعزيز التعاون الثنائي. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن الثلاثاء 23 حزيران مع نائب القائد العام لقوات الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مدينة بنغازي الليبية، وتناول الجانبان عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها الحفاظ على أجواء السلام والاستقرار إلى جانب القضايا المرتبطة بتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق البلاد وغربها تحت سلطة واحدة. كما بحث الطرفان العلاقات التركية الليبية وفرص توسيع التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

0: انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليس بمشاركة سوريا. انطلقت الثلاثاء في العاصمة الجورجية تبليسي أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 بمشاركة سوريا بوفد وزارة العدل يترأسه الوزير مظهر الويس. ويناقش المنتدى الذي يستمر حتى 25 حزيران دور مؤسسات العدالة في تعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتسريع تقديم الخدمات العامة تحت شعار تحويل المؤسسات العامة تعزيز الابتكار والمشاركة والشمول. كما يتضمن البرنامج ورشات عمل حول التحول الرقمي وتنسيق السياسات الوطنية والمحلية، فيما يشارك الوفد السوري في جلسات متخصصة تتناول العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات القانونية. تركيا الممر الأوسط ضرورة استراتيجية لأوروبا في ظل تحديات الإمداد. أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الثلاثاء 23 حزيران أن الممر الأوسط أصبح ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتطورات الجيوسياسية في مناطق التجارة الحيوية. وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح أن الممر يعزز الأمن الاقتصادي واستمرارية التجارة بين آسيا وأوروبا، ويسهم في توفير مسارات نقل أكثر موثوقية ومرونة. من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس أن تركيا تؤدي دورا رئيسيا في أجندة الربط الإقليمي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور وجود ممر أوسط قوي دون مشاركة تركيا. ويعد الممر الأوسط أحد أهم مشاريع النقل الدولية، إذ يربط الصين وأوروبا عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويسهم في تقليص مدة الشحن بين آسيا وأوروبا. تركيا وسوريا تعربان عن تضامنهما مع قطر جراء حادث رأس لفان الصناعية. أعربت كل من سوريا وتركيا أمس الاثنين عن تضامنهما مع دولة قطر إثر الانفجار الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان شمال شرقي البلاد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت وزارتا الخارجية في البلدين وقوفهما إلى جانب قطر في هذا الظرف الصعب، مقدمتين التعازي لأسر الضحايا ومتمنيتين الشفاء العاجل للمصابين. وكانت السلطات القطرية قد أعلنت مصرع 13 عاملا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع الأحد في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية. وتعد منطقة رأس لفان من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا، وتضم منشآت استراتيجية لقطاع الطاقة القطري. وزير المالية السوري: زيادات الأجور الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية. أكد وزير المالية محمد يسر برنية أمس الاثنين 22 من حزيران أن الزيادات الحالية على الأجور والرواتب مؤقتة ومرحلية وليست نهائية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن مسار تدريجي لتحسين مستوى المعيشة والوصول إلى منظومة أجور شاملة وعادلة. وأوضح برنية أن الحكومة نفذت زيادة عامة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين، وهي الأكبر مقارنة بالفترات السابقة، على أن تتبعها زيادات نوعية متدرجة وفق أولويات القطاعات وتوافر الموارد. وبيّن أن الصيغة النهائية لمنظومة الرواتب والأجور ستكون مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل أبو قبيس ويفرج عن معتقل في عين زيوان. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين ومجموعة من الجنود الثلاثاء 23 من حزيران في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أفرجت في الوقت ذاته عن شاب كانت قد اعتقلته منتصف الليلة الماضية خلال مداهمة نفذتها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات العسكرية والمداهمات والاعتقالات والاعتداءات على المدنيين في مناطق الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك في مختلف المجالات. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء في دمشق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم

مرزوق، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين سوريا وموريتانيا في مختلف المجالات، كما أكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. مباحثات تركية ليبية بشأن تعزيز التعاون الثنائي. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن الثلاثاء 23 حزيران مع نائب القائد العام لقوات الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مدينة بنغازي الليبية، وتناول الجانبان عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها الحفاظ على أجواء السلام والاستقرار، إلى جانب القضايا المرتبطة بتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق البلاد وغربها تحت سلطة واحدة. كما بحث الطرفان العلاقات التركية الليبية وفرص توسيع التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي بمشاركة سوريا. انطلقت الثلاثاء في العاصمة الجورجية تبليسي أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 بمشاركة سوريا بوفد من وزارة العدل يترأسه الوزير مظهر الويس. ويناقش المنتدى الذي يستمر حتى 25 حزيران دور مؤسسات العدالة في تعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتسريع تقديم الخدمات العامة تحت شعار تحويل المؤسسات العامة تعزيز الابتكار والمشاركة والشمول. كما يتضمن البرنامج ورشات عمل حول التحول الرقمي وتنسيق السياسات الوطنية والمحلية، فيما يشارك الوفد السوري في جلسات متخصصة تتناول العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات القانونية. تركيا الممر الأوسط ضرورة استراتيجية لأوروبا في ظل تحديات الإمداد. أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الثلاثاء 23 حزيران أن الممر الأوسط أصبح ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتطورات الجيوسياسية في مناطق التجارة الحيوية. وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح أن الممر يعزز الأمن الاقتصادي واستمرارية التجارة بين آسيا وأوروبا، ويسهم في توفير مسارات نقل أكثر موثوقية ومرونة. من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس أن تركيا تؤدي دورا رئيسيا في أجندة الربط الإقليمي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور وجود ممر أوسط قوي دون مشاركة تركيا. ويعد الممر الأوسط أحد أهم مشاريع النقل الدولية، إذ يربط الصين وأوروبا عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويسهم في تقليص مدة الشحن بين آسيا وأوروبا. تركيا وسوريا تعربان عن تضامنهما مع قطر جراء حادث رأس لفان

0: صناعية. أعربت كل من سوريا وتركيا أمس الاثنين عن تضامنهما مع دولة قطر إثر الانفجار الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان شمال شرقي البلاد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت وزارتا الخارجية في البلدين وقوفهما إلى جانب قطر في هذا الظرف الصعب، مقدمتين التعازي لأسر الضحايا ومتمنيتين الشفاء العاجل للمصابين. وكانت السلطات القطرية قد أعلنت مصرع 13 عاملا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع الأحد في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية. وتعد منطقة رأس لفان من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا، وتضم منشآت استراتيجية لقطاع الطاقة القطري. وزير المالية السوري: زيادات الأجور الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية. أكد وزير المالية محمد يسر برنية أمس الاثنين 22 من حزيران أن الزيادات الحالية على الأجور والرواتب مؤقتة ومرحلية وليست نهائية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن مسار تدريجي لتحسين مستوى المعيشة والوصول إلى منظومة أجور شاملة وعادلة. وأوضح برنية أن الحكومة نفذت زيادة عامة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين، وهي الأكبر مقارنة بالفترات السابقة، على أن تتبعها زيادات نوعية متدرجة وفق أولويات القطاعات وتوافر الموارد. وبيّن أن الصيغة النهائية لمنظومة الرواتب والأجور ستكون مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل أبو قبيس ويفرج عن معتقل في عين زيوان. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين ومجموعة من الجنود الثلاثاء 23 من حزيران في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أفرجت في الوقت ذاته عن شاب كانت قد اعتقلته منتصف الليلة الماضية خلال مداهمة نفذتها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات العسكرية والمداهمات والاعتقالات والاعتداءات على المدنيين في مناطق الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع وفد برلماني واقتصادي تركي سبل تطوير العلاقات الزراعية والاقتصادية بين سوريا وتركيا وتعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين. وتناول الاجتماع الذي عقد الأحد 21 من حزيران في دمشق سبل تطوير التعاون السوري التركي في المجال الزراعي ودعم القطاع من خلال تبادل الخبرات بين رجال الأعمال السوريين والأتراك وتبادل المنتجات الزراعية واللحوم المصنعة. وحضر اللقاء رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنان. وضم الوفد التركي عضو البرلمان إبراهيم يوردونوس فين ورئيس مجموعة يوسف أوغلو للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم المعارض حمزة أوغلو والمديرة التنفيذية للمجموعة ألوفا يوسف أوغلو ورئيس مجلس إدارة شركة إنفاسيت الكبرى المتخصصة في إنتاج وتصنيع اللحوم ومنتجاتها حسين جيلان أولوجاي ورئيس مجلس إدارة شركة كومرتاشلي جيدا بيومرتجم محمد كومرتاشلي إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع إنتاج بيض المائدة والأعلاف وصناعة الدواجن وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين من غرفة تجارة ولاية أفيون. وأكد الوزير السويدان أهمية إحياء الروابط السورية التركية المشتركة مع استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة مشيرا إلى وجود مشروع لتأسيس شركة قابضة تضم المؤسسات الإنتاجية المرتبطة بالثروة الحيوانية والسمكية والمداجن والأعلاف مع رغبة الوزارة باستقطاب المستثمرين الأجانب في مجالي إنتاج البيض والفروج وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين.

من جانبه أوضح عضو البرلمان التركي يوردون سيفين أن العلاقات السورية التركية تشهد تطورا متواصلا على المستويات الاقتصادية والتجارية، معربا عن استعداد الجانب التركي لدعم الشركات والمصانع الراغبة في توسيع نشاطها والتعاون مع السوق السورية. وبدوره بيّن رئيس مجموعة يوسف أوغلو للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم المعارض التركية حمزة أوغلو أن المباحثات تناولت احتياجات السوق السورية من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، مشيرا إلى أنه يتم التحضير بالتعاون مع الوزارة والغرفة

تنظيم معرض للمنتجات الزراعية خلال شهر أيلول المقبل في صالة الجلاء. وكان الوفد التركي قد وصل في 19 من الشهر الجاري إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية إلى سوريا في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية بين البلدين وتطوير آفاق التعاون المشترك. وتأتي هذه الزيارة في ظل تنامي الاهتمام المتبادل بتطوير العلاقات الاقتصادية السورية التركية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز فرص الاستثمار والتنمية.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نزار.
1: ايوه رفيق رشيد.
0: خي الله يرضى عليك، ما بقى تحط لي جرايد لا على تختي ولا تحت تختي اذا بتريدها.
1: ليه؟
0: لانه بيجيبوا صراصير هودي خي، ما بقى تحط لي. شو اللي هون كله؟

جوه البلد والباقيين مفرطين كل شوي في بلد اي بلد لا ما

أهلا الشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، ادورها خيي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك في مختلف المجالات. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء في دمشق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين سوريا وموريتانيا في مختلف المجالات، كما أكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. مباحثات تركية ليبية بشأن تعزيز التعاون الثنائي. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن الثلاثاء 23 حزيران مع نائب القائد العام لقوات الجيش في شرق ليبيا

صدام حفتر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مدينة بنغازي الليبية، وتناول الجانبان عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها الحفاظ على أجواء السلام والاستقرار، إلى جانب القضايا المرتبطة بتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق البلاد وغربها تحت سلطة واحدة. كما بحث الطرفان العلاقات التركية الليبية وفرص توسيع التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليس بمشاركة سوريا. انطلقت الثلاثاء في العاصمة الجورجية تبليسي أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 بمشاركة سوريا بوفد من وزارة العدل يترأسه الوزير مظهر الويس. ويناقش المنتدى الذي يستمر حتى 25 حزيران دور مؤسسات العدالة في تعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتسريع تقديم الخدمات العامة تحت شعار تحويل المؤسسات العامة تعزيز الابتكار والمشاركة والشمول. كما يتضمن البرنامج ورشات عمل حول التحول الرقمي وتنسيق السياسات الوطنية والمحلية، فيما يشارك الوفد السوري في جلسات متخصصة تتناول العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات القانونية. تركيا الممر الأوسط ضرورة استراتيجية لأوروبا في ظل تحديات الإمداد. أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الثلاثاء 23 حزيران أن الممر الأوسط أصبح ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتطورات الجيوسياسية في مناطق التجارة الحيوية. وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح أن الممر يعزز الأمن الاقتصادي واستمرارية التجارة بين آسيا وأوروبا، ويسهم في توفير مسارات نقل أكثر موثوقية ومرونة. من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس أن تركيا تؤدي دورا رئيسيا في أجندة الربط الإقليمي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور وجود ممر أوسط قوي دون مشاركة تركيا. ويعد الممر الأوسط أحد أهم مشاريع النقل الدولية، إذ يربط الصين وأوروبا عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويسهم في تقليص مدة الشحن بين آسيا وأوروبا. تركيا وسوريا تعربان عن تضامنهما مع قطر جراء حادث رأس لفان الصناعية. أعربت كل من سوريا وتركيا أمس الاثنين عن تضامنهما مع دولة قطر إثر الانفجار الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان شمال شرقي البلاد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت وزارتا الخارجية في البلدين وقوفهما إلى جانب قطر في هذا الظرف الصعب، مقدمتين التعازي لأسر الضحايا ومتمنيتين الشفاء العاجل للمصابين. وكانت السلطات القطرية قد أعلنت مصرع 13 عاملا وإصابة 66 آخرين

0: جراء الانفجار الذي وقع الأحد في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية. وتعد منطقة رأس لفان من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا، وتضم منشآت استراتيجية لقطاع الطاقة القطري. وزير المالية السوري: زيادات الأجور الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية. أكد وزير المالية محمد يسر برنية أمس الاثنين 22 من حزيران أن الزيادات الحالية على الأجور والرواتب مؤقتة ومرحلية وليست نهائية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن مسار تدريجي لتحسين مستوى المعيشة والوصول إلى منظومة أجور شاملة وعادلة. وأوضح برنية أن الحكومة نفذت زيادة عامة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين، وهي الأكبر مقارنة بالفترات السابقة، على أن تتبعها زيادات نوعية متدرجة وفق أولويات القطاعات وتوافر الموارد. وبيّن أن الصيغة النهائية لمنظومة الرواتب والأجور ستكون مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل أبو قبيس ويفرج عن معتقل في عين زيوان. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين ومجموعة من الجنود الثلاثاء 23 من حزيران في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أفرجت في الوقت ذاته عن شاب كانت قد اعتقلته منتصف الليلة الماضية خلال مداهمة نفذتها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات العسكرية والمداهمات والاعتقالات والاعتداءات على المدنيين في مناطق الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدو لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدو لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملا

يابس الهجران، هيهات قد عز اللقاء وسددت، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني، ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني، ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك في مختلف المجالات. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء في دمشق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين سوريا وموريتانيا في مختلف المجالات، كما أكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. مباحثات تركية ليبية بشأن تعزيز التعاون الثنائي. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن الثلاثاء 23 حزيران مع نائب القائد العام لقوات الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مدينة بنغازي الليبية، وتناول الجانبان عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها الحفاظ على أجواء السلام والاستقرار إلى جانب القضايا المرتبطة بتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق البلاد وغربها تحت سلطة واحدة. كما بحث الطرفان العلاقات التركية الليبية وفرص توسيع التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

0: انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي بمشاركة سوريا. انطلقت الثلاثاء في العاصمة الجورجية تبليسي أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 بمشاركة سوريا بوفد من وزارة العدل يترأسه الوزير مظهر الويس. ويناقش المنتدى الذي يستمر حتى 25 حزيران دور مؤسسات العدالة في تعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتسريع تقديم الخدمات العامة تحت شعار تحويل المؤسسات العامة تعزيز الابتكار والمشاركة والشمول. كما يتضمن البرنامج ورشات عمل حول التحول الرقمي وتنسيق السياسات الوطنية والمحلية، فيما يشارك الوفد السوري في جلسات متخصصة تتناول العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات القانونية. تركيا الممر الأوسط ضرورة استراتيجية لأوروبا في ظل تحديات الإمداد. أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الثلاثاء 23 حزيران أن الممر الأوسط أصبح ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتطورات الجيوسياسية في مناطق التجارة الحيوية. وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح أن الممر يعزز الأمن الاقتصادي واستمرارية التجارة بين آسيا وأوروبا، ويسهم في توفير مسارات نقل أكثر موثوقية ومرونة. من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس أن تركيا تؤدي دورا رئيسيا في أجندة الربط الإقليمي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور وجود ممر أوسط قوي دون مشاركة تركيا. ويعد الممر الأوسط أحد أهم مشاريع النقل الدولية، إذ يربط الصين وأوروبا عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويسهم في تقليص مدة الشحن بين آسيا وأوروبا. تركيا وسوريا تعربان عن تضامنهما مع قطر جراء حادث رأس لفان الصناعية. أعربت كل من سوريا وتركيا أمس الاثنين عن تضامنهما مع دولة قطر إثر الانفجار الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان شمال شرقي البلاد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت وزارتا الخارجية في البلدين وقوفهما إلى جانب قطر في هذا الظرف الصعب، مقدمتين التعازي لأسر الضحايا ومتمنيتين الشفاء العاجل للمصابين. وكانت السلطات القطرية قد أعلنت مصرع 13 عاملا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع الأحد في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية. وتعد منطقة رأس لفان من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا، وتضم منشآت استراتيجية لقطاع الطاقة القطري. وزير المالية السوري: زيادات الأجور الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية. أكد وزير المالية محمد يسر برنية أمس الاثنين 22 من حزيران أن الزيادات الحالية على الأجور والرواتب مؤقتة ومرحلية وليست نهائية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن مسار تدريجي لتحسين مستوى المعيشة والوصول إلى منظومة أجور شاملة وعادلة. وأوضح برنية أن الحكومة نفذت زيادة عامة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين، وهي الأكبر مقارنة بالفترات السابقة، على أن تتبعها زيادات نوعية متدرجة وفق أولويات القطاعات وتوافر الموارد. وبيّن أن الصيغة النهائية لمنظومة الرواتب والأجور ستكون مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل أبو قبيس ويفرج عن معتقل في عين زيوان. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين ومجموعة من الجنود الثلاثاء 23 من حزيران في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أفرجت في الوقت ذاته عن شاب كانت قد اعتقلته منتصف الليلة الماضية خلال مداهمة نفذتها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات العسكرية والمداهمات والاعتقالات والاعتداءات على المدنيين في مناطق الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.

0: ايه؟ هاي بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: تأخرتوا علي، طولتوا يمه، قلقتوني، شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة حجولش قال ما قال، شنو بثيابكم ريحة مذمة؟
1: الله،
0: صرت ماضو ونسانه وما أهمه، انتهى كل شيء ويريد أبريد ذمه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك في مختلف المجالات. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء في دمشق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين سوريا وموريتانيا في مختلف المجالات، كما أكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. مباحثات تركية ليبية بشأن تعزيز التعاون الثنائي. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن الثلاثاء 23 حزيران مع نائب القائد العام لقوات الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مدينة بنغازي الليبية، وتناول الجانبان عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها الحفاظ على أجواء السلام والاستقرار إلى جانب القضايا المرتبطة بتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق البلاد وغربها تحت سلطة واحدة. كما بحث الطرفان العلاقات التركية الليبية وفرص توسيع التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليس بمشاركة سوريا. انطلقت الثلاثاء في العاصمة الجورجية تبليسي أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 بمشاركة سوريا بوفد من وزارة العدل يترأسه الوزير مظهر الويس. ويناقش المنتدى الذي يستمر حتى 25 حزيران

0: دور مؤسسات العدالة في تعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتسريع تقديم الخدمات العامة تحت شعار تحويل المؤسسات العامة، تعزيز الابتكار والمشاركة والشمول. كما يتضمن البرنامج ورشات عمل حول التحول الرقمي وتنسيق السياسات الوطنية والمحلية، فيما يشارك الوفد السوري في جلسات متخصصة تتناول العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات القانونية. تركيا، الممر الأوسط ضرورة استراتيجية لأوروبا في ظل تحديات الإمداد. أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الثلاثاء 23 حزيران أن الممر الأوسط أصبح ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتطورات الجيوسياسية في مناطق التجارة الحيوية. وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح أن الممر يعزز الأمن الاقتصادي واستمرارية التجارة بين آسيا وأوروبا، ويسهم في توفير مسارات نقل أكثر موثوقية ومرونة. من جانبها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس أن تركيا تؤدي دورا رئيسيا في أجندة الربط الإقليمي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور وجود ممر أوسط قوي دون مشاركة تركيا. ويعد الممر الأوسط أحد أهم مشاريع النقل الدولية، إذ يربط الصين وأوروبا عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويسهم في تقليص مدة الشحن بين آسيا وأوروبا. تركيا وسوريا تعربان عن تضامنهما مع قطر جراء حادث رأس لفان الصناعية. أعربت كل من سوريا وتركيا أمس الاثنين عن تضامنهما مع دولة قطر إثر الانفجار الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان شمال شرقي البلاد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت وزارتا الخارجية في البلدين وقوفهما إلى جانب قطر في هذا الظرف الصعب، مقدمتين التعازي لأسر الضحايا ومتمنيتين الشفاء العاجل للمصابين. وكانت السلطات القطرية قد أعلنت مصرع 13 عاملا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع الأحد في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية. وتعد منطقة رأس لفان من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا، وتضم منشآت استراتيجية لقطاع الطاقة القطري. وزير المالية السوري، زيادات الأجور الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية. أكد وزير المالية محمد يسر برنية أمس الاثنين 22 حزيران أن الزيادات الحالية على الأجور والرواتب مؤقتة ومرحلية وليست نهائية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن مسار تدريجي لتحسين مستوى المعيشة والوصول إلى منظومة أجور شاملة وعادلة. وأوضح برنية أن الحكومة نفذت زيادة عامة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين، وهي الأكبر مقارنة بالفترات السابقة، على أن تتبعها زيادات نوعية متدرجة وفق أولويات القطاعات وتوافر الموارد، وبين أن الصيغة النهائية لمنظومة الرواتب والأجور ستكون مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل أبو قبيس ويفرج عن معتقل في عين زيوان. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين ومجموعة من الجنود الثلاثاء 23 حزيران في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أفرجت في الوقت ذاته عن شاب كانت قد اعتقلته منتصف الليلة الماضية خلال مداهمة نفذتها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات العسكرية والمداهمات والاعتقالات والاعتداءات على المدنيين في مناطق الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص

بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلباً على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر، فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم. يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشاراً بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئبق.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل، فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقاً لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك في مختلف المجالات. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء في دمشق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين سوريا وموريتانيا في مختلف المجالات، كما أكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. مباحثات تركية ليبية بشأن تعزيز التعاون الثنائي. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن الثلاثاء 23 حزيران مع نائب القائد العام لقوات الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مدينة بنغازي الليبية، وتناول الجانبان عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها الحفاظ على أجواء السلام والاستقرار إلى جانب القضايا المرتبطة بتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق البلاد وغربها تحت سلطة واحدة. كما بحث الطرفان العلاقات التركية الليبية وفرص توسيع التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليس بمشاركة سوريا. انطلقت الثلاثاء في العاصمة الجورجية تبليس أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 بمشاركة سوريا بوفد وزارة العدل يترأسه الوزير مظهر الويس. ويناقش المنتدى الذي يستمر حتى 25 حزيران دور مؤسسات العدالة في تعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتسريع تقديم الخدمات العامة تحت شعار تحويل المؤسسات العامة تعزيز الابتكار والمشاركة والشمول. كما يتضمن البرنامج ورشات عمل حول التحول الرقمي وتنسيق السياسات الوطنية والمحلية، فيما يشارك الوفد السوري في جلسات متخصصة تتناول العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات القانونية. تركيا الممر الأوسط.

ضرورة استراتيجية لأوروبا في ظل تحديات الإمداد. أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الثلاثاء 23 حزيران أن الممر الأوسط أصبح ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتطورات الجيوسياسية في مناطق التجارة الحيوية. وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح أن الممر يعزز الأمن الاقتصادي واستمرارية التجارة بين آسيا وأوروبا، ويسهم في توفير مسارات نقل أكثر موثوقية ومرونة. من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس أن تركيا تؤدي دورا رئيسيا في أجندة الربط الإقليمي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور وجود ممر أوسط قوي دون مشاركة تركيا. ويعد الممر الأوسط أحد أهم مشاريع النقل الدولية، إذ يربط الصين وأوروبا عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويسهم في تقليص مدة الشحن بين آسيا وأوروبا. تركيا وسوريا تعربان عن تضامنهما مع قطر جراء حادث رأس لفان الصناعية. أعربت كل من سوريا وتركيا أمس الاثنين عن تضامنهما مع دولة قطر إثر الانفجار الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان شمال شرقي البلاد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت وزارتا الخارجية في البلدين وقوفهما إلى جانب قطر في هذا الظرف الصعب، مقدمتين التعازي لأسر الضحايا ومتمنيتين الشفاء العاجل للمصابين. وكانت السلطات القطرية قد أعلنت مصرع 13 عاملا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع الأحد في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية. وتعد منطقة رأس لفان من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا، وتضم منشآت استراتيجية لقطاع الطاقة القطري. وزير المالية السوري: زيادات الأجور الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية. أكد وزير المالية محمد يسر برنية أمس الاثنين 22 حزيران أن الزيادات الحالية على الأجور والرواتب مؤقتة ومرحلية وليست نهائية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن مسار تدريجي لتحسين مستوى المعيشة والوصول إلى منظومة أجور شاملة وعادلة. وأوضح برنية أن الحكومة نفذت زيادة عامة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين، وهي الأكبر مقارنة بالفترات السابقة، على أن تتبعها زيادات نوعية متدرجة وفق أولويات القطاعات وتوافر الموارد. وبين أن الصيغة النهائية لمنظومة الرواتب والأجور ستكون مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل أبو قبيس ويفرج عن معتقل في عين زيوان. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين ومجموعة من الجنود الثلاثاء

0: والعشرين من حزيران في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أفرجت في الوقت ذاته عن شاب كانت قد اعتقلته منتصف الليلة الماضية خلال مداهمة نفذتها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات العسكرية والمداهمات والاعتقالات والاعتداءات على المدنيين في مناطق الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات. يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى الصراع قائما على بطاقتي التأهل. وفي المجموعة الثانية حققت كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وتغلبت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على أسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عزز حظوظهما في التأهل، بينما حلت أسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط تليها أستراليا ثم باراغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي لتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية لتحتل المركز الثاني مؤقتا من

انتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس بأربعة أهداف دون مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد أربع نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة السابعة تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق، كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف، لتتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط تليها كل من إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما، وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة الثامنة انتهت مواجهة السعودية وأوروغواي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية بأربعة أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق، وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط تليها كل من أوروغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة بنقطة واحدة ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني. وفي المجموعة التاسعة فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة العاشرة تفوقت الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة الحادية عشرة انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشهدت المجموعة الثانية عشرة فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة ب4 انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو. وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد 21 حزيران بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا ب2-1 في المباراة النهائية. وحسمت نوسوكوفا المواجهة بنتيجة 2-2 لتحقق أول ألقابها على الملاعب العشبية وثاني ألقابها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا 2-1. مستمعين الأعزاء قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم نلقاكم على خير في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك في مختلف المجالات. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء في دمشق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين سوريا وموريتانيا في مختلف المجالات، كما أكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. مباحثات تركية ليبية بشأن تعزيز التعاون الثنائي. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن الثلاثاء 23 حزيران مع نائب القائد العام لقوات الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مدينة بنغازي الليبية، وتناول الجانبان عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها الحفاظ على أجواء السلام والاستقرار إلى جانب القضايا المرتبطة بتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق البلاد وغربها تحت سلطة واحدة. كما بحث الطرفان العلاقات التركية الليبية وفرص توسيع التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي بمشاركة سوريا. انطلقت الثلاثاء في العاصمة الجورجية تبليسي أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 بمشاركة سوريا بوفد من وزارة العدل يترأسه الوزير مظهر الويس. ويناقش المنتدى الذي يستمر حتى 25 حزيران دور مؤسسات العدالة في تعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتسريع تقديم الخدمات العامة تحت شعار تحويل المؤسسات العامة، تعزيز الابتكار والمشاركة والشمول. كما يتضمن البرنامج ورشات عمل حول التحول الرقمي وتنسيق السياسات الوطنية والمحلية، فيما يشارك الوفد السوري في جلسات متخصصة تتناول العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات القانونية. تركيا: الممر الأوسط ضرورة استراتيجية لأوروبا في ظل تحديات الإمداد. أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الثلاثاء 23 حزيران أن الممر الأوسط أصبح ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتطورات الجيوسياسية في مناطق التجارة الحيوية. وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح أن الممر يعزز الأمن الاقتصادي واستمرارية التجارة بين آسيا

في توفير مسارات نقل أكثر موثوقية ومرونة. من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس أن تركيا تؤدي دورا رئيسيا في أجندة الربط الإقليمي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور وجود ممر أوسط قوي دون مشاركة تركيا. ويعد الممر الأوسط أحد أهم مشاريع النقل الدولية، إذ يربط الصين وأوروبا عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويسهم في تقليص مدة الشحن بين آسيا وأوروبا. تركيا وسوريا تعربان عن تضامنهما مع قطر جراء حادث رأس لفان الصناعية. أعربت كل من سوريا وتركيا أمس الاثنين عن تضامنهما مع دولة قطر إثر الانفجار الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان شمال شرقي البلاد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت وزارتا الخارجية في البلدين وقوفهما إلى جانب قطر في هذا الظرف الصعب، مقدمتين التعازي لأسر الضحايا ومتمنيتين الشفاء العاجل للمصابين. وكانت السلطات القطرية قد أعلنت مصرع 13 عاملا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع الأحد في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية. وتعد منطقة رأس لفان من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا، وتضم منشآت استراتيجية لقطاع الطاقة القطري. وزير المالية السوري: زيادات الأجور الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية. أكد وزير المالية محمد يسر برنية أمس الاثنين 22 من حزيران أن الزيادات الحالية على الأجور والرواتب مؤقتة ومرحلية وليست نهائية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن مسار تدريجي لتحسين مستوى المعيشة والوصول إلى منظومة أجور شاملة وعادلة. وأوضح برنية أن الحكومة نفذت زيادة عامة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين، وهي الأكبر مقارنة بالفترات السابقة، على أن تتبعها زيادات نوعية متدرجة وفق أولويات القطاعات وتوافر الموارد. وبيّن أن الصيغة النهائية لمنظومة الرواتب والأجور ستكون مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل أبو قبيس ويفرج عن معتقل في عين زيوان. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين ومجموعة من الجنود الثلاثاء 23 من حزيران في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أفرجت في الوقت ذاته عن شاب كانت قد اعتقلته منتصف الليلة الماضية خلال مداهمة نفذتها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات العسكرية والمداهمات والاعتقالات والاعتداءات على المدنيين في مناطق الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدم

0: لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني
سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني ما لي أنيس بعدكم غير البكا ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان يا ليت شعري أين سارت عيسكم يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني.

0: بلاغه من حدا تكتب بيناتكم ما فينا من غير ما نعمل ما بعرف يعني جديد انا
1: قلت لك جاي صغيرين
0: تكرموني تكرموني لا

يروح ايوه تذكر زمان الماضي ذكر قلبي ايوه سوي

فإن عبدتما لا إشراك بالله لأنني

داوية وقالوا عنك سوداء حبشية ولولا سواد المسك منبع غاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا بوكتم مسرك على شرح اللفادي جودي

يا بوك ثم سواك على شرح الأفاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تيجود عاشر أصيلاً

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بارك.

جعلتك قبلتي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بجراك خالي كتبت إليك عرض الخال كتبت إليه عرض الخال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع

النواه وافاني الطبيب عياه.

0: يا عيني دعبي فكروا بذكر الماضي تعيال. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتيا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا يابا للناس بالعام عيدين. يابا للناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى وانا برؤيا الحلوين اروح كل الليالي عيادي يا يابا.
1: راديو صدى الفرات.
0: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ودي

ذك لمن سذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوبي يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

انا يا سعاد انا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كم تئن واجبتها هذا انين مفارق بالموت خاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس ترى سعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك في مختلف المجالات.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء في دمشق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين سوريا وموريتانيا في مختلف المجالات، كما أكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. مباحثات تركية ليبية بشأن تعزيز التعاون الثنائي. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن الثلاثاء 23 حزيران مع نائب القائد العام لقوات الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مدينة بنغازي الليبية، وتناول الجانبان عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها الحفاظ على أجواء السلام والاستقرار إلى جانب القضايا المرتبطة بتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق البلاد وغربها تحت سلطة واحدة. كما بحث الطرفان العلاقات التركية الليبية وفرص توسيع التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي بمشاركة سوريا. انطلقت الثلاثاء في العاصمة الجورجية تبليسي أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 بمشاركة سوريا بوفد من وزارة العدل يترأسه الوزير مظهر الويس. ويناقش المنتدى الذي يستمر حتى 25 حزيران دور مؤسسات العدالة في تعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتسريع تقديم الخدمات العامة تحت شعار تحويل المؤسسات العامة تعزيز الابتكار والمشاركة والشمول. كما يتضمن البرنامج ورشات عمل حول التحول الرقمي وتنسيق السياسات الوطنية والمحلية، فيما يشارك الوفد السوري في جلسات متخصصة تتناول العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات القانونية. تركيا الممر الأوسط ضرورة استراتيجية لأوروبا في ظل تحديات الإمداد. أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الثلاثاء 23 حزيران أن الممر الأوسط أصبح ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتطورات الجيوسياسية في مناطق التجارة الحيوية. وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح أن الممر يعزز الأمن الاقتصادي واستمرارية التجارة بين آسيا وأوروبا، ويسهم في توفير مسارات نقل أكثر موثوقية ومرونة. من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس أن تركيا تؤدي دورا رئيسيا في أجندة الربط الإقليمي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور وجود ممر أوسط قوي دون مشاركة تركيا. ويعد الممر الأوسط أحد أهم مشاريع النقل الدولية، إذ يربط الصين وأوروبا عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا.

0: تركيا ويسهم في تقليص مدة الشحن بين آسيا وأوروبا. تركيا وسوريا تعربان عن تضامنهما مع قطر جراء حادث رأس لفان الصناعية. أعربت كل من سوريا وتركيا أمس الاثنين عن تضامنهما مع دولة قطر إثر الانفجار الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان شمال شرقي البلاد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت وزارتا الخارجية في البلدين وقوفهما إلى جانب قطر في هذا الظرف الصعب، مقدمتين التعازي لأسر الضحايا ومتمنيتين الشفاء العاجل للمصابين. وكانت السلطات القطرية قد أعلنت مصرع 13 عاملا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع الأحد في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية. وتعد منطقة رأس لفان من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا، وتضم منشآت استراتيجية لقطاع الطاقة القطري. وزير المالية السوري: زيادات الأجور الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية. أكد وزير المالية محمد ياسر برنية أمس الاثنين 22 من حزيران أن الزيادات الحالية على الأجور والرواتب مؤقتة ومرحلية وليست نهائية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن مسار تدريجي لتحسين مستوى المعيشة والوصول إلى منظومة أجور شاملة وعادلة. وأوضح برنية أن الحكومة نفذت زيادة عامة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين، وهي الأكبر مقارنة بالفترات السابقة، على أن تتبعها زيادات نوعية متدرجة وفق أولويات القطاعات وتوافر الموارد. وبيّن أن الصيغة النهائية لمنظومة الرواتب والأجور ستكون مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل أبو قبيس ويفرج عن معتقل في عين زيوان. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين ومجموعة من الجنود الثلاثاء 23 من حزيران في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أفرجت في الوقت ذاته عن شاب كانت قد اعتقلته منتصف الليلة الماضية خلال مداهمة نفذتها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات العسكرية والمداهمات والاعتقالات والاعتداءات على المدنيين في مناطق الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. مالي وللأيام، مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت

تبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان، حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني، والدهر تخدمنا جميع صروفه، والوقت يعدينا على العدوان، والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات قد عز اللقاء وسددت، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني، ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك في مختلف المجالات. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء في دمشق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين سوريا وموريتانيا في مختلف المجالات، كما أكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. مباحثات تركية ليبية بشأن تعزيز التعاون الثنائي. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن الثلاثاء 23 حزيران مع نائب القائد العام لقوات الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مدينة بنغازي الليبية، وتناول الجانبان عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها الحفاظ على أجواء السلام والاستقرار إلى جانب القضايا المرتبطة بتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق البلاد وغربها تحت سلطة واحدة. كما بحث الطرفان العلاقات التركية الليبية وفرص توسيع التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

0: انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليس بمشاركة سوريا. انطلقت الثلاثاء في العاصمة الجورجية تبليسي أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 بمشاركة سوريا بوفد من وزارة العدل يترأسه الوزير مظهر الويس. ويناقش المنتدى الذي يستمر حتى 25 حزيران دور مؤسسات العدالة في تعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتسريع تقديم الخدمات العامة تحت شعار تحويل المؤسسات العامة تعزيز الابتكار والمشاركة والشمول. كما يتضمن البرنامج ورشات عمل حول التحول الرقمي وتنسيق السياسات الوطنية والمحلية، فيما يشارك الوفد السوري في جلسات متخصصة تتناول العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات القانونية. تركيا الممر الأوسط ضرورة استراتيجية لأوروبا في ظل تحديات الإمداد. أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الثلاثاء 23 حزيران أن الممر الأوسط أصبح ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتطورات الجيوسياسية في مناطق التجارة الحيوية. وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح أن الممر يعزز الأمن الاقتصادي واستمرارية التجارة بين آسيا وأوروبا، ويسهم في توفير مسارات نقل أكثر موثوقية ومرونة. من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس أن تركيا تؤدي دورا رئيسيا في أجندة الربط الإقليمي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور وجود ممر أوسط قوي دون مشاركة تركيا. ويعد الممر الأوسط أحد أهم مشاريع النقل الدولية، إذ يربط الصين وأوروبا عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويسهم في تقليص مدة الشحن بين آسيا وأوروبا. تركيا وسوريا تعربان عن تضامنهما مع قطر جراء حادث رأس لفان الصناعية. أعربت كل من سوريا وتركيا أمس الاثنين عن تضامنهما مع دولة قطر إثر الانفجار الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان شمال شرقي البلاد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت وزارتا الخارجية في البلدين وقوفهما إلى جانب قطر في هذا الظرف الصعب، مقدمتين التعازي لأسر الضحايا ومتمنيتين الشفاء العاجل للمصابين. وكانت السلطات القطرية قد أعلنت مصرع 13 عاملا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع الأحد في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية. وتعد منطقة رأس لفان من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا، وتضم منشآت استراتيجية لقطاع الطاقة القطري. وزير المالية السوري: زيادات الأجور الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية. أكد وزير المالية محمد يسر برنية أمس الاثنين 22 من حزيران أن الزيادات الحالية على الأجور والرواتب مؤقتة ومرحلية وليست نهائية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن مسار تدريجي لتحسين مستوى المعيشة والوصول إلى منظومة أجور شاملة وعادلة. وأوضح برنية أن الحكومة نفذت زيادة عامة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين، وهي الأكبر مقارنة بالفترات السابقة، على أن تتبعها زيادات نوعية متدرجة وفق أولويات القطاعات وتوافر الموارد. وبيّن أن الصيغة النهائية لمنظومة الرواتب والأجور ستكون مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل أبو قبيس ويفرج عن معتقل في عين زيوان. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين ومجموعة من الجنود الثلاثاء 23 من حزيران في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أفرجت في الوقت ذاته عن شاب كانت قد اعتقلته منتصف الليلة الماضية خلال مداهمة نفذتها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات العسكرية والمداهمات والاعتقالات والاعتداءات على المدنيين في مناطق الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني.

أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني، والدهر تخدمنا جميع صروفه، والوقت يعدينا على العدوان، والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات قد عز اللقاء وسددت، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني. ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن.

الذي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

رغم الجو الماطر والإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

الهادي يا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك في مختلف المجالات. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء في دمشق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين سوريا وموريتانيا في مختلف المجالات، كما أكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. مباحثات تركية ليبية بشأن تعزيز التعاون الثنائي. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن الثلاثاء 23 حزيران مع نائب القائد العام لقوات الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مدينة بنغازي الليبية، وتناول الجانبان عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها الحفاظ على أجواء السلام والاستقرار إلى جانب القضايا المرتبطة بتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق البلاد وغربها تحت سلطة واحدة. كما بحث الطرفان العلاقات التركية الليبية وفرص توسيع التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في مختلف